0: أموال ليس بالأمر السهل، يعني يستطيعون التهرب وأيضا وجود بدائل كثيرة للتهرب من العقوبات الأمريكية على بعض المكاتب أو على بعض الشركات مثل نوتي تيكس وغيرها من المنصات.
1: ولكن يعني حتى هذه وفق ما جاء بالتقرير نوبيتكس تهربت أيضا أو أكثر من مرة لم تخضع لعقوبات.
0: نعم، وهذا يبين مدى الذكاء النظام الإيراني بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، بحيث أنه أبناء النظام نفسهم ولكن بأسماء مختلفة لكي لا تدرج أسماءهم، وأيضا بسبب العدد الكبير الذي ينضم إلى هذه المؤسسة وهو 11 مليون مشترك في هذه المنصة. وبالطبع الكثير من هذه الأعداد هو من المواطنين العاديين في إيران، لكن الرابح الأكبر أو المستثمر الأكبر لا شك هو الحرس الثوري الإيراني والشركات التابعة له أو البنك المركزي الإيراني الذي هو أيضا تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.
1: طيب أستاذ أحمد، أعود إليك أستاذ أحمد جعفر ضيفي من البحرين، هل يمكن الآن خلال هذه الفترة من الضغط على الإيرانيين أو النظام الإيراني من خلال تجفيف هذه المنابع، وبالتالي يمكن الضغط عليه مع حصار هرمز، مضيق هرمز، وبالتالي يمكن أن يذهب إلى التفاوضات ويقدم تنازلات، أم أن لديه خطط أخرى باعتقادك؟
2: بالنسبة للنظام الإيراني في تقديري أنه يعني لا أعتقد أنه قادر على أو يعني يستطيع أن يقدم تنازلات ذات مغزى على طاولة المفاوضات لأسباب عديدة. أولا لطبيعة النظام الأيديولوجي، هو يكتسب شرعيته في الداخل من الشرعية الثورية، وبالتالي تقديم أي تنازلات ذات مغزى أو تنازلات جوهرية للولايات المتحدة على طاولة المفاوضات ستفقد النظام شرعيته في الداخل وسيكون معرض للسقوط. هذه أولا. ثم ثانيا، يعني مهما كان الضغط الاقتصادي ومهما كان الحصار على الموانئ الإيرانية وملاحقة وزارة الخزانة الأمريكية يعني للشبكات التهريب وللنظام المالي الموازي التي تشكله طهران والأفراد التابعين للنظام، أيضا يعني من الصعب أيضا أن يعني يدفع إيران أو يدفع طهران لتقديم تنازلات جوهرية في طاولة المفاوضات. هذا النظام يعني لا يفكر يعني بالربح والخسارة بشكل تقليدي كما يفكر
1: الآخرون. ولكنه ذهب إلى باكستان لتقديم هذه التنازلات سيد أحمد.
2: هو ذهب يعني إلى باكستان، نعم، ولكن لم يصل إلى اتفاق. هو يعني ذهب وفي عقليته، في عقلية هذا النظام، أنه حقق نصرا إلهيا بعد أن استطاع النظام أن يبقى طوال 40 يوما من الضربات العسكرية، ويسوق هذا الشعار إلى أنصاره في الداخل وإلى محبيه أيضا في الخارج. ولذلك يعني أنا أعتقد أن الطبيعة الأيديولوجية والعقائدية للنظام الإيراني تجعل من الصعب جدا أن يقدم تنازلات جوهرية وفق الشروط التي تطلبها واشنطن. نعم.
1: طيب يعني أيضا في لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، هنا أتساءل كما قال ضيفي من البحرين، ما الذي يدفع النظام الإيراني إلى الذهاب والتوقيع حفاظا على مقدرات الشعب؟ خسائر في اليوم تقارب 500 مليون، وبالتالي ترامب مستمر في الحصار، الآن نتحدث عن سيناريوهات عدة أمام طاولته.
0: بالنسبة للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى العقوبات السابقة التي كانت تفرضها، النظام الإيراني كان أيضا يستغل هذه العقوبات باعتبارها تضر بالمواطن الإيراني أكثر ما تضر بالنظام، وهو هذا واقع الأمر. لكن الحصار الأخير الذي بدأت تفرضه الإدارة الأمريكية من موضوع الحصار في مضيق هرمز أو حصار الحصار، وهذا

0: أضر بالمؤسسة العسكرية وبالحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، كما أن استهداف البنية الاقتصادية منها العملات المشفرة، هذا ما نتحدث نحن حاليا عنه،
1: طيب
0: إلى جانب استهداف الصيرفة، هذا يضر بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وهذا ما جعله أن يذهب إلى المفاوضات. وترامب وجد بأنه هذا الموضوع ذات أهمية، والآن عندما يهدد ترامب ويهدد أيضا باستهداف البنية التحتية في الداخل الإيراني، منها الطاقة، لأن لا ننسى بأنه إيران تقوم بتعدين عملات البيتكوين وهي تابعة للحرس الثوري الإيراني بشكل كبير، عندما يتم استهداف الطاقة بمعنى أنه يمنع إيران من الحصول على مزيد من العملات المشفرة التي تدعم الحرس الثوري الإيراني والبنك المركزي الإيراني. إذن هذه المجموعات الثلاثة، الحصار وأيضا العقوبات على
1: طيب، ما ايضا يعني
0: العملات.
1: الخزانه الامريكيه سيد وجدان اليوم هي اعطت بانه اي رسوم تدفع من قبل السفن سيعرضها الى عقوبات، وبالتالي سواء كانت مدفوعات ماليه رقميه او مقاصه او حتى تبرعات للسفارات او حتى لجمعيات خيريه او غيرها.
0: نعم، وذلك ومن أجل تجفيف منابع الحرس الثوري الإيراني، لأن إدارة ترامب تعرف تماما بأن موضوع المفاوضات والقرار الذي يتخذ هو من التيار المتشدد الذي يشرف عليه الحرس الثوري الإيراني بالتحديد، وإن الدبلوماسية الإيرانية ما هي إلا أن تؤدي ما يريده الحرس الثوري الإيراني، ولذلك أصبح هنالك تناقض كبير، وأيضا الخلافات التي يتحدث عنها ترامب، لأنه يعرف تماما بأن القرار النهائي هو يعود للتيار المتشدد المتمثل بالحرس الثوري الإيراني والخارجية أو الحكومة. أساسا حتى في الدستور الإيراني رئيس الجمهورية ما هو إلا يمثل سياسة البلاد، فما بالك بوزير خارجية اللي هو فقط نقلا للرسائل. يعني إذا أراد ترامب بالفعل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، عليه أن يتفاوض مع الحرس الثوري الإيراني، وتهديدات هذه المرة أعتقد أنه يقصد بها استهداف القيادات العليا في الحرس الثوري الإيراني لإضعاف هذا التيار الذي يمنع المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: استهداف أشخاص، استهداف منظومة،
0: لا طبعا استهداف شخصيات، لأن بعض الشخصيات تلعب دور كبير، مثلا أحمد وحيد اليوم هو يلعب الدور الأساسي في المفاوضات، وأيضا هو من يملي شروطه على الوفد الإيراني المفاوض، وهو حتى يمنع الحكومة بأن تقوم بتعيين وزيرا للداخلية بدلا عن إسماعيل خطيب الذي أغتيله، وهذا يبين بأنه الشخصيات في الحرس الثوري الإيراني، لأنه يعتبر من الصف الأول حتى الآن. صحيح أن إدارة ترامب وصلت إلى الشخصيات الصف الثالث، لكن أحمد وحيدي لا يزال هو يعتبر من الصف الأول. استهداف أحمد وحيدي وقيادات تشبهه تضعف موقف الحرس أو تخلق حالة من الارتباك في داخل القرار الإيراني، وهذا يضعف موقف المتشددين ويخلق حالة من التصادم ما بين المتشددين وما يعرف باسم التيار المعتدل في الداخل الإيراني.
1: طيب أستاذ أحمد من المنامة أعود إليك مجددا وأتساءل، هل يمكن للإدارة الأمريكية بقطع اليد المالية للحرس الثوري النظام الإيراني، باعتبار أنه يعني الشركات يعني سواء في شرق آسيا في الخليج حتى أو حتى في أمريكا وأمريكا اللاتينية هي منتشرة اليوم، أيضا الحديث عن عقوبات ربما تطال كوبا؟
2: لاحظ يعني خلال الفترة الماضية كم عقوبة صدرت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على أما كيانات أما أفراد تابعين للنظام الإيراني أو يخدمون مصالحه في التهرب من العقوبات، ولذلك هذه العملية جدا معقدة وجدا مرهقة، ولا تستطيع أن تجفف منابع التمويل بالنسبة للحرس الثوري بنسبة 100%. هي واشنطن تبذل قصارى جهدها يعني في محاولة الضغط

0: يعني في عملية تسمى الغضب الاقتصادي ضد طهران، ولكن أيضا تظل هناك يعني وسائل للتهرب من العقوبات بشكل أو بآخر. والدليل أن يعني التحقيق الذي نشرته وكالة رويترز هذا اليوم، وهناك أيضا الكثير من الشبكات التي ربما لم تكتشف في مساعدة إيران بالتهرب من العقوبات. يعني عادل، أنا أتحدث عن معضلة حقيقية نعيشها مع هذا النظام الإيراني. بالنسبة لي في تقديري أن لا يوجد حل مثالي يعني للتعامل مع النظام الإيراني سوى باقتلاع هذا النظام من جذوره. هو نظام استطاع أن
1: إلى الآن الرئيس الأمريكي لا يريد هذا الخيار على الأقل،
0: لأن هذا الخيار يتطلب استثمار يعني طويل المدى وتعهد طويل المدى، وربما قوات برية تنزل داخل يعني البر الإيراني أو الأراضي الإيرانية، ولذلك قد لا تفضل واشنطن هذا الخيار المكلف، مكلف اقتصاديا على العالم والمنطقة، ومكلف أيضا حتى على الولايات المتحدة التي يعني الحزب الجمهوري ينتظر انتخابات نصفية يسعى فيها للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس الأمريكي. نعم،
1: شكرا جزيلا للكاتب الصحفي البحريني أحمد جعفر، الشكر أيضا موصول للباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن من لندن. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد آر فورد غادرت الشرق الأوسط. لدينا أيضا بيانات ملاحية تظهر أن روسيا باتت المصدر الرئيس للنفط إلى سوريا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

حياكم الله. من تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية قبل الفاصل إلى الوضع العسكري في المنطقة، حيث غادرت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران وفق مسؤول أمريكي. وأوضح المسؤول أن فورد تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد سفن البحرية الأمريكية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن USS جورج إتش دبليو بوش. لكن قبل ذلك قال مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة حول خطة عسكرية جديدة ضد إيران. وأوضح المسؤولان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية

الأمريكية براد كوبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة قدم لترامب لمدة 45 دقيقة تفاصيل عن الخطط الجديدة المحتملة لعمليات في إيران. إلى التطورات في لبنان، حيث استقبل الرئيس جوزيف عون السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في قصر بعبدة وبحث معه تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين. وأكد السفير الأمريكي في لبنان دعم الولايات المتحدة المستمر للبنان ومؤسساته، فيما شدد عون على أهمية استكمال الاجتماعات في واشنطن لتحقيق الاستقرار والإعلان عنه. قبل ذلك بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى تثبيت وقف إطلاق النار، كما تناول سلام مع السفير الأمريكي المحادثات المتعلقة مع إسرائيل. ميدانيا، نفذت مراسلة العربية بمقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على حبوش وزرايرة جنوبي لبنان. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 40 بنية تحتية ومقرات قيادة ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك خلال غارات نفذت أمس. الجيش الإسرائيلي أشار إلى استهداف مواقع استخدمت للتخطيط لهجمات ضد قواته واعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة.

0: في الشأن العراقي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم بلاده لرئيس الوزراء العراقي المكلف، مشيرا إلى وقوف إدارته معه بشكل كامل حسب تعبيره.
1: I spoke with your the winner, a very good man. As you know, I was very strongly in favor of him in Iraq. And we had a long conversation yesterday. I congratulated him. He won, and with our help, he won, and we want him to do very well. And I told him that the United States is with him all the way. It was a great victory. The new head of Iraq is somebody that we support very strongly.
0: إذن نذكركم بهذا الخبر العاجل. لافروف يقول أكدت لعراقجي ضرورة السماح للسفن الروسية بالمرور عبر مضيق هرمز. أظهرت بيانات ملاحية وأخرى لبورصات دولية أن روسيا باتت موردا النفط الرئيس إلى سوريا لتحل محل إيران. وبحسب التقارير فأن شحنات النفط من روسيا قفزت 75% إلى نحو 60,000 برميل يوميا هذا العام. وقال مسؤول في الشركة السورية للبترول الحكومية إن دمشق تحاول تنويع الموردين. نشرتنا مستمرة وفيها مسلحون يسيطرون على معسكر استراتيجي شمال مالي ويعملون على حصار العاصمة. ولدينا أيضا روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات على أوكرانيا في أبريل وفق تقرير لفرانس بريس.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولما

0: هذا هو مؤشر. حياكم الله. أفادت مصادر العربية بوقوع اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تمبكتو. قبل ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أن مقاتلي الطوارق سيطروا على معسكر أمشيش قرب تيساليت بولاية كيدال. وأفاد قيادي في جبهة تحرير أزواد للعربية بأن الجيش المالي وفيلق أفريقي الروسي سلم المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية، فيما تحدث مصدر مقرب من جبهة تحرير أزواد عن سيطرة مقاتلي الجماعات المسلحة على مواقع أخرى بينها مدينة هومبيري وبلدة زنتكل القريبة من العاصمة باماكو. في المقابل نفى فيلق أفريقيا الروسي انسحاب الجيش المالي من هومبيري واصفا هذه الأنباء بغير الصحيحة. إذن تحالف عسكري تقوده دول الساحل لاحتواء تمرد يهدف إلى إسقاط المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ العام 2020. التفاصيل في التقرير التالي.
1: لا يجمعهم اتفاق ولا توحدهم رؤية، لكنهم يلتقون هنا عند هدف واحد، إسقاط المجلس العسكري الحاكم في مالي. الخناق اشتد على المجلس العسكري من جهتين، ضربات من الانفصاليين الطوارق المنضوين تحت مظلة جبهة تحرير أزواد، وحصار من متطرفي ما يعرف بجبهة نصرة الإسلام والمسلمين التي تضم مجموعات موالية لتنظيم القاعدة. أزمة اتسعت وأصبحت من الصعب احتواؤها، وهنا تدخلت دولتا الجوار المنضويتان أيضا تحت تحالف الساحل، النيجر وبوركينا فاسو، تدخلتا لدعم الحكومة المالية. تحرك عسكري ثلاثي استهدف معاقل المتمردين والمتطرفين في شمال مالي عبر هجمات جوية مكثفة. تصعيد قوبل بتصعيد. مسلحو الطوارق سيطروا على معسكر أمشيش قرب تيساليت بولاية كيدال. الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي سلما معسكر أمشيش، وبحسب قيادي في جبهة تحرير أزواد للعربية فإن الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي سلما المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل الانسحاب الآمن. العمليات بدأت في نهاية إبريل بمهاجمة مواقع استراتيجية مرتبطة بالمجلس العسكري في عدة مدن كبرى، وبلغ ذروته مع مقتل وزير الدفاع. عقب ذلك تطويق العاصمة وإغلاق كافة الطرق الرئيسية المؤدية إليها سعيا لإسقاط المجلس العسكري الحاكم.
0: ينضم إلينا من نواكشوط الكاتب الصحفي الحسين الزين. أهلا بك سيد الحسين. يعني هذا التحالف العسكري هل يمكن أن ينجح بما عجزت عنه القوات الروسية والجيش المالي؟
2: أهلا وسهلا بك الزميل عادل.
0: حياك الله.
2: تحياتي لك وتحياتي لكافة أطقم قناة شبكة العربية الرائدة. بخصوص الوضع في مالي، الوضع ما يزال متشابك، والأوضاع ما زالت تتحدث عن معارك هنا وهنالك، وفي ظل هذه البيئة دائما تكثر الأخبار التي بعضها لا يمكن الركون إليه والبعض هو مجرد شائعات. لكن المؤكد حتى الساعة أن معارك تدور في بعض المناطق في مالي. وأود أن أعود قليلا إلى هذا التحالف الذي تحدثت عنه. تحالف الأزواديين وجبهة النصرة هو تحالف في الواقع شكل عنصر مباغتة حتى لكثير من المراقبين والمحللين، وكذلك للدولة المالية، لأن هذا التحالف لم يتسرب قبل هجومه ليلة السبت الماضية. لذلك كان تحالفا يبدو أنه خطط له بشكل جيد، وهذا يحيلني شخصيا وبعض المراقبين والمحللين معي إلى أن هذا التحالف لا يمكن أن يكون.
0: طيب سيد الحسين، يعني خليني أعتذر منك فقط لنذهب إلى كلمة للرئيس الأمريكي ترامب، دونالد ترامب.
3: قالوا إن الداو لن يصل إلى المستوى القياسي لسنوات، واعتقدوا

ستة أو سبع سنوات يمكن أن يصل إلى 50,000 نقطة، وأعتقد أن الـ S&P لا يصل إلى 7,000 وأن هذا احتمال بعيد، وربما في نهاية السنة الرابعة، ولكن ربما بعد 5 أو 6 سنوات. ووصلنا إلى 50,000 سنة في الداو قبل نهاية السنة الأولى، ثم وصلنا إلى 7,000 أيضا في الـ S&P قبل نهاية السنة الأولى. أسواق المال الآن ترتفع ارتفاعا صاروخيا ووصلت إلى رقم قياسي، ولا نعرف ما إذا كان الأمر سيئا كما يقال في الإعلام المزيف. طبعا هذا جعلني بطلا بالنسبة لزوجتي، وفعلت نفس الشيء في الماضي. كان لدينا طبعا في الفترة الأولى حققنا أرقاما قياسية في الاقتصاد، لم يكن هناك دولة ناجحة بهذا المعنى من قبل، ولكن الآن قلت حسنا، نحن نبلي بلاء حسنا، إذن حطمنا كل الأرقام القياسية ولدينا النسبة الأعلى في أسواق المال، وأيضا هناك وظائف أكثر اليوم مما كان عليه الحال في تاريخ الولايات المتحدة. ولكن علينا ربما أن نفكر على المستوى أو على المدى الطويل. وقلت لسكوت والمجموعة الآخرين، جيميسون كلهم، قلت لهم تهانية لكم، لقد ارتفعت الأسواق ارتفاعا قياسيا وكل شيء جيد، وأسعار النفط كانت في 70 أو 60، وتذكروا قبل شهرين فقط كان هناك دولاران أو 1.85 في أيوا. قلت تهانية، الآن ربما علي أن أغير شيئا، لأن علينا أن نذهب في نزهة إلى دولة تدعى إيران، وعلينا أن نضمن بأنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا. لقد وقفناهم بالبي 2 من قبل، ولم نفعل ذلك لكانوا يحصلوا عليه، وإسرائيل كانت تتحطم، والشرق الأوسط وحتى أوروبا كانت لتتحطم. ولكن ما نفعله، قلت علينا أن نقوم بهذه النزهة، هي كما لو أننا بنينا هذا المكان الجميل ثم قلت علينا أن نكسر بعض البيض كما يقال قليلا. والشيء الذي فاجأني واعتقدت، وطبعا الدكتور أوز تحدثت عنه، بأن النفط سيرتفع أكثر مما بدا عليه الحال، وطبعا هو أظن بأنه سينخفض كثيرا حين تنتهي الحرب. وإيران الآن مدمرة، ليس لديهم البحرية ولا القوات الجوية ولا المضادات الجوية، ليس لديهم أي رادارات، وليس لديهم قيادة، قيادتهم كلهم ماتوا. ولكن مع كل ذلك قلت إن علينا أن نفعل ذلك، إذن أنتم تفهمون. ولكن تفاجأت، اعتقدت بأن أسواق المال ستنخفض 25%، اعتقدت أن النفط سيكون أكثر مما هو عليه اليوم، ولم يرتفع إلى المستوى الذي تخيلته. ونحن ننتصر انتصارا كبيرا، وقوتهم الجوية كما قلت قد دمرت، وسفنهم دمرت، كان هناك 159 سفينة دمرت في الأسبوع الأول، 159 سفينة من 159 سفينة الآن هي في قاع البحر، بحريتهم دمرت. وطبعا مع سكوت بيسنت تحدثنا أيضا، تحدثنا عن قيادتهم. الآن قيادتهم الصف الأول ذهب، والثاني ذهب، خامنئي ذهب، وكانوا أشرارا قتلوا 42,000 من المتظاهرين، وفي خلال أسبوعين 42,000 متظاهر. ولكن كان علينا فعل ذلك، ونحن نبلي بلاء حسنا، ونحن ننتصر. لو كان هذا نزالا لتم توقيفه، أنتم تعرفون ذلك التعبير، ولكن لم يتوصلوا إلى الاتفاق الذي نرغب فيه، وسنفعل هذا بالطريقة الملائمة، لن نخرج مبكرا ونترك الأمر ليظهر مرة أخرى بعد أشهر. وخلال 4 سنوات من حكم الفاسد جو الناع، هل من الأفضل، النعسان أم الفاسد؟ أنا أحب ذلك. طبعا هذه استطلاعات، ولو ذهبت إلى استطلاعاتي لدفعت $1,000,000 من أجل هذا السؤال. اعطوني $1,000,000 ثم طبعا كانوا ليختاروا الجواب.

كانوا. طبعا هم جلسوا فقط ليشاهدوا التلفزيون ويقولوا دعنا الآن نهاجم ترامب. أثناء 4 سنوات من حكم الفاسد جو بايدن ارتفع التضخم، وكان هناك مثلا إذا تحدثنا عن الضرائب، لأنه كان عمله فالأول سهلا لأنه نتيجة لعملي بعد 4 سنوات. هم طبعا تسلموا الإرث الذي خلقته في 4 سنوات الأولى وفي عهد ترامب، إذن 8700 دولار، والآن تحت إدارة ترامب الآن يرتفع إلى 30,000 دولار. من إذن تنتحدث عن من 8700 إلى 30,000 دولار. بالنسبة لكبار السن حتى 60,050 أو حتى 70,000 في السنة. وفقط بالأمس وقعت على أمر تنفيذي للمرة الأولى يوسع المشاركة الضريبية للملايين من الأمريكيين وفي خطط تساعدهم على ادخار الأموال. وبدءا من العام المقبل كل مواطن سيستطيع الذهاب إلى trumpira.gov حتى الجميع يستفيد من ارتفاع أسواق المال. هذه كلها أمور تحدث عنها الناس لسنوات. سكوت تحدث عنها لسنوات، وفي 4 سنوات إدارة ترامب كانت لديها 1 مليار أو 1 تريليون دولار فقط من الاستثمارات الجديدة، وفي 4 سنوات هناك دول وأشخاص يستثمرون، وفي 11 شهرا الأولى لي كان هناك 18 تريليون دولار من الوعود الاستثمارية حصلنا عليها. فكروا في ذلك، فكروا أقل من سنة 18 تريليون، و4 سنوات بتريليون، وفي 11 شهرا 18 تريليون دولار. هذا 18 مرة أكثر، ولكن فكروا في ذلك كأنه مئات المرات أكثر. لو حسبتم حسابا صحيحا كنا دولة ميتة أثناء إدارة ترامب، والآن نحن الدولة الأكثر جذبا في العالم. والتضخم انخفض إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات. وطبعا الآن مع ارتفاع أسعار البنزين ستنخفض مع نهاية الحرب. تذكروا لو وصلناه إلى دولارين أو أقل من دولارين سيتهاوى السعر، وهناك نفط بكميات كبيرة. وطبعا مضيق هرمز كما تعلمون مكان جميل، أعتقد بأن هناك 400 سفينة محملة بالنفط، وحين تخرج كل تلك السفن من هناك، وطبعا هؤلاء أرادوا أن يبتزوا بلادنا ويبتزوا العالم من خلال إغلاق مضيق هرمز. حين تخرج تلك السفن ستنخفض أسعار البنزين كما لم تروها من قبل، والكهرباء والبنزين كل شيء يتعلق بالطاقة، وأيضا السلع والسيارات. انظروا إلى البيض مثلا، البيض سعر البيض انخفض ب4 أو 5 مرات. تذكروا حين تسلمت السلطة كان سعر البيض مرتفعا، وأثناء طبعا مؤتمر الصحفي الأول فقط بعد يومين قلت سيداتي سادتي هل لديكم أسئلة؟ قالوا ماذا عن البيض؟ قلت ماذا؟ البيض، أسعار البيض ارتفعت 4 مرات عما كان عليه الحال قبل عام. قلت لهم أنا الآن وصلت، لقد وصلت قبل يومين فقط، ولدينا مشكلة مع البيض، والأسعار كانت مرتفعة جدا وخفتها، والآن هي أقل مما كانت عليه في أدنى مستوى لها قبل 4 سنوات. هل كتب أي شخص عن هذا؟ لا، لهذا ألقي الخطابات. إنهم لا يكتبون عن هذا، لذلك ألقي الخطابات وأتحدث عن هذا. أحيانا ينبغي أن يفعل المرء هذا بنفسه. وأيضا في بداية السنة طلبت من فاني وفريدي، وتعرفون وأين هو؟ أين هو بيل بولتي؟ أين هو؟ أين هو بيل؟ لقد قام بعمل رائع، انظروا إليه هناك. إنه طبعا شخص ذكي للغاية. أثناء فترتي الأولى عرض علي ربما أموال كثيرة، ولكن مقارنة بما لدينا اليوم أقل من 100 مليون دولار لشراء فاني فريدي. قلت لا تبيعوه، لا لا تبيعوه، وأرادوا بيعه بقوة، والآن إنها تساوي تريليون دولار. ولو بعتها لكنت أحمق. إذن إنها تريليون دولار الآن.

قال أعلى، وسنبيعها وطبعا سنحصل على أموال كثيرة. إذن أمرت فاني وفريدي بأن يبيعوا 200 مليار دولار من السندات العقارية لنخفضها بنسبة 8% أقل من جو بايدن. ولا تذكروا أيضا في الاحتياطي الفيدرالي جيروم المتأخر جدا، والذي لا يخفض سعر الفائدة، جيروم المتأخر جدا باول. لا أعرف هل هو شخص سيء أم غبي، ولكن طبعا ليس هناك فارق، ربما هو مزيج من الأمرين. ولكن في على أي حال، الآن لقد قمنا بعمل رائع، والآن لدينا رئيس احتياطي فيدرالي مستقبلا سيكون رائعا، كيفن وولش. لقد خفضنا التكلفة السنوية للعقارات $4,000، $4,000 سنويا، بعد عقود من تلك الدول التي تسرق وظائفنا وتستغل بلادنا كما لو كنا حمقى يعتقدون بأن، وبسبب طبعا سياسات الرسوم التي فرضتها والتعريفات بفرض 55% أحيانا على بعض الدول. إذن لدينا طبعا عجز، كان لدينا عجز في التجارة، ولو خفضناها ب 2% كانوا يعتبرون عباقرة. خفضتها ب 55%، والعام المقبل سيكون الأمر أفضل. وطبعا هذا رغم أن المحكمة العليا جعلتني أفرض الرسوم بطريقة مختلفة. لا أصدق أنهم فعلوا ذلك، ولكنهم فعلوه. كان لا ينبغي أن يفعلوا ذلك، ولكن أفعلوا الآن بطريقة مختلفة. وب 159 مليار دولار حصلنا عليها، ولكننا نقوم بذلك بسياسة صلبة ولا يمكن تحدينا. وأعلمنا دولة ألمانيا الجميلة بأنه لأنهم والدول الأوروبية الأخرى لم يمتثلوا لقوانين أو لاتفاقنا التجاري، أنا وسكوت وهاورد ونولا وجيميسون كلنا عقدنا اتفاقا جيدا، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يمتثل لذلك. لذلك زدنا الرسوم على كل السيارات التي تأتي إلى هنا ب 25% والشاحنات، مع العلم بأنه مرسيدس والبي أم دبليو وتلك الشركات التي لم تدفع شيئا لسنوات طبعا استغلونا وأخذوا وظائفنا، ولكن كلهم الآن يعودون إلى هنا، والمصانع الآن تعود إلى بلادنا، كلها تعود. ولكننا أعلمناهم بأننا سنفرض أو سنزيد التعرفة ب 25%، مع علم بأنهم لو بنوا مصانعهم في الولايات المتحدة لن يكون هناك تعرفة ولا رسوم، وسيوظفون أمريكيين ولن تكون هناك رسوم. وأضفنا إلى ذلك أننا نبني الآن طبعا مصانع الذكاء الصناعي، وكجزء من 18 تريليون دولار هناك الكثير من أعمال البناء والمصانع التي لم تكن لدينا من قبل، وأيضا مصانع الفحم. لخمس وعشرين سنة لم نبني مصنعا واحدا، أخذوا قطاع السيارات ذهبت إلى ألمانيا ومكسيكو وكندا والاتحاد الأوروبي كمثل ألمانيا، ذهبت تلك المصانع، وكان هناك 30 سنة لم نبني فيها مصنعا. الآن نبني مصانع للسيارات والشاحنات أكثر مما بنيناه في تاريخ بلادنا، وحتى في الفترة الذهبية في سنوات من قبل. كلها تعود لأنها لا تريد دفع الرسوم. هذا بسيط، لا يريدون دفع الرسوم. إذا لم تريدوا دفع الرسوم فابنوا مصانعكم هنا وفي فلوريدا، ربما لا تحتاجون السيارات ولكن ابنوها في فلوريدا أو أي مكان في الولايات المتحدة، ولكنهم يبنونها في كل أرجاء البلاد. و 186 ألف وظيفة في قطاع السيارات خلقت في مارس، وأيضا نسبة البطالة، نسبة البطالة أيضا انخفضت إلى أدنى نسبة في منذ 1969، والكثير من الأمريكيين يعملون الآن أكثر من أي وقت في تاريخ بلادنا، ومع لا ضريبة على الإكراميات وعلى الوقت الإضافي وعلى التأمين الاجتماعي، فإننا نقوم بشيء لم يقم به أي شخص في السابق.

والمستهلك أنتم طبعاً لديكم الآن كثير من الأموال تنفقوها، وهذا جيد بالنسبة لكبار السن. فأكره ذكر هذا لأنه سلبي، وهو طبعاً ضريبة الدولة، أو عفواً ضريبة الموت، لأنه لا أحد يرغب في الموت. إذا كان لديكم أطفال تحبونهم فطبعاً تودون إعطاهم الإرث، ولكن إذا كنتم لا تحبونهم طبعاً الأمر لا يهمكم. ولكن وطبعاً الأغنياء هم الذين دائماً يكتبون الوصية وغيرها، ولكن ليس هناك ضريبة على الميراث، ليس هناك ضريبة على الموت كما يقال. وطبعا المزارعون، مزارعون الرائعون من المتوسطين والكبار، لديهم طبعا أراض جميلة ورائعة، أحيانا لا يحققون أموالا ثم يموتون، وينتقل الميراث إلى أولادهم، ثم تفرض عليهم ضرائب باهظة ويبيعونها، ثم يخسرون مزارعهم. وفي العديد من الحالات يحبون حياتهم، وحتى بعضهم ينتحرون أحيانا، إنهم يخسرون كل حياتهم وينتحرون. ليس هناك أكثر طبعا، حين تموت تترك مزرعتك أو شركتك لأولادك ثم لا تكون هناك ضريبة، فهذا شيء رائع. أعتقد بأن هذا أمر مهم جدا. هو بالنسبة لي بارون إنه كذلك، نعم. طبعا لا ينبغي بيع مزرعتك وتجبر على ذلك، وستكون هناك مشكلات كبيرة بكل تأكيد. إذا لا ينبغي أن يقلقوا على هذا. وأيضا فرض ضريبة على السيارات، ولكن لا تفرض إذا كانت السيارات مصنوعة في الولايات المتحدة. وطبعا إذا تذهبون وتريدون شراء سيارة، وطبعا تعرفون أنكم تدفعون فائدة مثل 40 أو 50%. وطبعا هناك إذا الآن كما قلت، إذا اشتريت عبر القرض عبر البنك فهذا سيكلفك كثيرا، ولكن إذا كانت السيارة أمريكية فلن تدفع ذلك. وأيضا خلقنا حسابات ترامب التي هي رائعة للعائلات. هناك عائلة ديل التي تشارك فيها. هل تعرفون كمبيوتر ديل؟ أظن بأنكم استعملتم ذلك. لقد وضعوا 6 مليارات دولار في ذلك الحساب، وبعضهم قالوا سيدفعون أيضا معهم، وحتى 150 مليون دولار. طبعا هذا مبلغ كبير، 6 مليارات و250 مليون دولار لحسابات الأطفال في كل بلادنا. وأعلنت هذا الصباح بأننا حطمنا أرقاما قياسية، فحين ولدك أو ابنتك يولد ويكون هناك $1,000 في حسابه حين يولد، هذا يسمح للجميع لأن يشاركوا في المدخرات للأحفاد، العديد منهم يشترونه لأحفادهم. إذا بعد أن يصلوا إلى 18 عاما، فطبعا سيحصلون على أموال كثيرة، $18,000 أو أكثر، وسيصبحون أغنياء، وهذا شيء رائع، وهذا رائع جدا. سكوت، نعم هذا جيد، نعم رائع. ومع ذلك هنا معنا الجدة التي تعيش في الفيلاجز هنا في فلوريدا، والتي طبعا هي زوجها طبعا الآن تقاعد هنا في فيلاجز، وطبعا بسبب القانون الكبير الجميل الذي وضعته. وقلت لمايك جونسون حين وضعنا ذلك القانون، قلت له طبعا رئيس مجلس النواب، قلت له دعونا نحاول تمرير هذا القانون الكبير الجميل. أعلم بأن الديمقراطيين مجانين ويعارضون ذلك. كان هناك شهر عسل بيننا لكنه قصير. قلت دعونا نضع كل شيء في قانون كبير وجميل، إنه أكبر قانون مرر في تاريخنا، وكان ينبغي أن يسمى ربما القانون الكبير الجميل للاستقطاع الضريبي. ولذلك طبعا الآن تحصلون على أموال أكثر، ولا تفرض عليكم ضرائب أكثر، واستطعنا القضاء على بعض القوانين التي كانت مجحفة، وهذا كان رائعا للغاية، وحصلوا على ضعف ما كانوا ليحصلوا عليه قبل سنوات. ماري أليس لسنوات كانت تحصل على

0: على مبلغ ضئيل، والآن تحصل على أضعاف ذلك، وفي بعض الحالات 4 و5 مرات أكثر مما حصلوا عليه. إذن ماري أليس الآن تعتبر امرأة غنية. تعالي هنا ماري أليس وقولي بعض الكلمات. تعالي تعالي، انظروا إليها، إنها تبدو رائعة. إنها امرأة غنية. شكرا فخامة الرئيس ترامب. حسنا سأرفع لك هذا. نعم، لأنني أقصر منك. تحيتي للجميع. قبل كل شيء أود أن أشكر الرئيس ترامب لكل ما فعله لنا جميعا. القانون الكبير الجميل ساعد زوجي وأنا، ساعدنا كثيرا هذا العام، وصدمنا حين عادت إلينا أموال الضرائب وقلت له على كم نحصل، وصدمنا حقا، لقد كان ضعف ما اعتقدنا أننا سنحصل عليه، واستعملنا بعض تلك الأموال لبناء سقف جديد. إذن استطعنا أن نستعمل بعض تلك المال لسقف جديد، ونحن سعداء للغاية لأننا استطعنا فعل ذلك ولم نقضي على مدخراتنا. وهذا كله بسبب استقطاع الضريبي وعدم فرض ضريبة على التأمين الاجتماعي. طبعا تعلمون بأن علينا أن نكون حذرين في إنفاق أموالنا، وبفضل الرئيس ترامب وإدارته استطعنا أن نعيش حياة جميلة هنا في فلوريدا. إذن شكرا جميعا. احذري احذري وأنت تنزلين. هذا أفضل مما أفعله أنا. إنها قصة رائعة. شكرا ماري أليس، أنت شخص مميز للغاية. تهانية، ولكن لا تنسوا كل الديمقراطيين في الكونغرس صوتوا على ضد هذا على هذه الضريبة التي قضينا عليها ضد التأمين على التأمين الاجتماعي. وخطاب حالة الاتحاد، قدمت أشخاصا، مثلا أم شخص قتله مهاجر غير شرعي، وقلت لهم أرجوكم قفوا، وقافوا طبعا، وقف الجمهوريون، ولكن الديمقراطيين لم يتحركوا وجلسوا، فقط جلسوا. وبعد ذلك طبعا حط بها بطريقة رائعة في المكان المناسب والتوقيت المناسب، وإلا كانت تحدث مشكلة كما كان لدى جيمي كارتر. تذكر أرقاما قياسية في عهدهم. لو كان الديمقراطيون في الحكم لكان كبار السن في فلوريدا يدفعون ضرائب أكثر، وكنت لتحصل.
1: إذن تابعنا جانبا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات والحرب مع إيران. أشار ترامب في كلمته إلى أن إيران مدمرة والحرب هناك كانت نزهة، وكل قيادات إيران قتلوا وليس لديها قيادة الآن. سفن إيران في قاع البحر، يعيد ترامب ويؤكد، لو لم نستهدف برنامج إيران النووي لكانت إيران دمرت الشرق الأوسط. يضيف ترامب الذي يجدد التأكيد على نيته عدم إنهاء الحصار على إيران مبكرا، وأن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يضيف في تصريحاته قبل قليل أنه من الصعب تحديد من هو القائد في إيران الآن، و لن نترك إيران مجددا أو مبكرا ثم نضطر للعودة مجددا لمعالجة المشكلة. في أثناء كلمته تحدثت تقارير إيرانية عن تفعيل الدفاعات الجوية في قم. أكسيوس عن تقرير لوزارة الدفاع أو وزارة الحرب الأمريكية، البنتاغون، الحصار كلف إيران 4.8 مليار دولار و31 ناقلة نفط إيرانية عالقة بالخليج بسبب الحصار، وفقا لتقرير البنتاغون نفسه. إذن آخر الأخبار العاجلة المتعلقة خاصة بكلمة الرئيس الأمريكي. ونسأل نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن من هناك إذا ما كان قد لفتها أي شيء جديد في تصريحات ترامب هذه الآن. نادية؟

0: يعني تصريحاته كانت ضمن ما سمعناه سابقا، وغريب أنه كان يتحدث أمام متقاعدين لبرنامج الضمان الاجتماعي، لكن كما عهدنا ترامب يعني يتحدث في السياسة الخارجية والموضوع الإيراني دوما في بداية حديثه. لم يقل شيء جديد في الواقع عما ذكره في البيت الأبيض، تدمير قدرات إيران، بأنه لن يسمح لها بأن تكون قوة نووية. أيضا قال بأنه القيادة قتلت جميعها، وبأنه يريد أن يتعامل جذريا مع الملف الإيراني، بمعنى بأنه لن يتركه حتى السنوات القادمة أو بوجود رئيس آخر في البيت الأبيض. وبالتالي يعني الحل أمام الرئيس واضح، إما الاستمرار بالخيار العسكري والعودة إلى الضربات، أو أن يكون هناك حل. وقال بأن قادة إيران يريدون التحدث معنا، لكن لا يوجد هناك قيادة موحدة. إذن مرة أخرى الرئيس يعيد ما قاله، لم يلفتني في الواقع أي شيء جديد يعني عما قاله، سوى بأنه يريد أن يتعامل مع إيران بطريقة مختلفة، بمعنى بأنه لن يتركها لفترة قادمة. نعم. وهذا ما كان البعض يراهن عليه، بأنه الرئيس ربما ينفذ صبره، وبالتالي مستعد التوقيع على أي اتفاق حتى ينتهي من هذه الحرب ويبحث عن استراتيجية خروج، ويقول لا أبدا،
1: أنا لن أغادر مبكرا،
0: أتعامل مع إيران ولن أغادر مبكرا. بالضبط
1: تماما. كان له تصريحات قبل ذلك اليوم، واعتبرتها هي الأكثر أهمية.
0: صحيح، عندما قال بأنه خلال يومين سيكون لدينا شيء يتعلق بإيران، هذا الشيء كنا نقول إما أن يكون اختراق بالنسبة للمفاوضات وضغط جديد من الإدارة الأمريكية ومن المفاوضين الباكستانيين، بأنه على إيران أن تعود لتضع الملف النووي في على أعلى القائمة في هذه المفاوضات، وإلا لن يكون هناك أخبار سارة بالنسبة لإيران، لأنه قال بأنه بإمكاني أن أدمر إيران وأن أعيدها إلى الجحيم وأن أفتح أبواب جهنم. لكنه أيضا قال بأنه ربما لا أريد أن أفعل ذلك. إذا سألتني هل أريد أن أفعل ذلك؟ لا أريد أن أفعل ذلك. عندما قرأت النص مرة ثانية في الواقع كان هناك سؤال آخر، هل تفضل أنت أن تفتح أبواب الجحيم؟ قال لا أريد أن أفعل ذلك. لكن مرة أخرى نتحدث دوما طاهر بأنه يعني يفاوض أحيانا علنا، وأحيانا يرسل رسائل إلى القادة الإيرانيين، رغم أنه موضوع يكون داخلي ويتحدث أمام جمهور داخلي ربما لا يعرف حتى يعني موقع إيران، لكن بنفس الوقت هو دوما يستخدم هذه الرسائل لأهداف معينة.
1: نعم.
0: وسنرى في الواقع إذا بالفعل سيقوم بعمل عسكري. ما البعض كان يشير إلى أنه إذا تحدث ترامب كثيرا عن الانقسام وقال بأن هناك من يحول دون تقدم المعتدلين بين قوسين بين هلالين إلى هذه المفاوضات، ربما تكون هناك عملية عسكرية تستهدف المتشددين، وبالتالي ترامب يستطيع أن يقول بأننا قضينا على القيادة التي ترفض التفاوض والتي تريد تدمير البلاد، ومن هنا نحن نتحدث مع قيادة جديدة معتدلة.
1: نعم. بخصوص الوسيط، ما آخر ما سمعناه من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم ترامب إن كان ذلك ممكنا في هذه الحالة، بخصوص إمكانية عدم تعويل إيران كثيرا على باكستان في الفترة الأخيرة في وساطتها ومحاولاتها نقل ذلك إلى الروسي، أيضا يعني على أن يمر ذلك عبر العماني كذلك؟
0: أعتقد بأنه الرئيس لا يزال يتمسك بباكستان كوسيط يثني على رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش حتى هذه اللحظة، يعني قبل ساعتين كان يتحدث عنه بشكل إيجابي جدا. لا أعتقد بأن روسيا ستلعب أي دور وساطة. ترامب يريدها أن تركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا الذي اعتبرها بأنها أسهل الحروب لإنهائها عندما أتى إلى البيت الأبيض، لا تزال عصية عليه. العمانيين يمكن أن يلعبوا دور لأنهم من بدأوا هذه المفاوضات، لكن أعتقد بأنه الرئيس يكون الكثير من الاحترام للحكومة الباكستانية، وبالتالي وهي يعني التي أنيط لها بهذه المهمة الصعبة في الواقع، لا تزال تأمل بأن تتوصل إلى اختراق في هذه المفاوضات. أعتقد بأنه ترامب الآن كما قال تسلمنا الرد الإيراني، لم يعجبنا، غير مقبول، أنا لست راضي عنه، وويتكوف كتب عليه تعديلات وأرسلها إلى الباكستانيين ليسلموها إلى الإيرانيين. ربما حتى طاهر يتحدث عن يومين بأنه ربما يستلم رد من الإيرانيين مرة أخرى. لا نعرف، يعني الاحتمالين هما إما عودة المفاوضات وحدوث

0: اختراع وإما استهداف لشخصيات قيادية يعني متطرفة في داخل إيران يعتبرها بأنها تحول دون التوصل إلى اتفاق.
1: والبعض يتوقع أنه ربما يكون ذلك بعد إغلاق الأسواق الأمريكية قبيل الويكند، فبالتالي ممكن في أي لحظة من الآن أن يبدأ ذلك، أو أن يقرر انتظار الرد الإيراني أو الركون إلى الحصار البحري فقط دون العودة إلى الحرب. شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، من هناك تحياتي إليك. بقونا معكم لنتابع أيضا في هذه الساعة. حاملة طائرة الأمريكية USS جيرالد فورد غادرت الشرق الأوسط. بيانات ملاحية تظهر أن روسيا باتت المصدر الرئيس للنفط إلى سوريا.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد، نتابع وإياكم في هذه الساعة أيضا من تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن المفاوضات مع إيران. تصريحات سابقة له اليوم أشار فيها إلى تطور ما خلال يومين أو يومين يتعلق بإيران دون إعطاء تفاصيل. وأكد ترامب أن إيران تريد إبرام صفقة مع الجانب الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه غير راض عنها بعد، وشكك بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة تفاهم بين أطرافها.
1: They want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there.

0: two to three groups, maybe four, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
1: ترامب وفي رده على سؤال بشأن العودة للخيار العسكري قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل، موضحا أنه يفضل الخيار السلمي.
0: Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
2: Do you want to go blast the hell out of him?
0: I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast him away, or do we want to do something?
1: في المقابل نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على المقترح الإيراني القول إن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات، مضيفة بأن إيران خففت شروطها لاستئناف المفاوضات بسبب خسائرها الاقتصادية. مصادر وول ستريت جورنال أشارت إلى أن إيران أبدت استعدادا للعودة للمفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين إذا كانت واشنطن منفتحة على الاقتراح الجديد. قبل ذلك سلمت إيران ردها المعدل إلى الوسيط الباكستاني وفق إعلام رسمي إيراني أكد تسليم الرد أمس الخميس تمهيدا لنقله إلى الولايات المتحدة في إطار استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. ويأتي تسليم هذا الرد المعدل بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات سابقة بإدارة المفاوضات عبر مراحل تبدأ بفتح مضيق هرمز مع تأجيل البحث بالملف النووي. في غضون ذلك أفادت مصادر باكستانية لشبكة سي بي اس نيوز الأمريكية إلى أن إسلام أباد سلمت المقترح المعدل لواشنطن. ترامب يقول الآن تواصلنا مع إيران الجمعة ولم يوافقوا على ما نريده. إذن ترامب يقول تواصلنا مع إيران الجمعة ولم يوافقوا على ما نريده. في السياق أرسل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قائمة تعديلات على مقترحات إيران يوم الاثنين الماضي تضمنت إعادة الملف النووي لصيغة الاتفاق بحسب مصادر أكسيوس. ووفقا للمصادر فإن التعديلات تضمنت إلزام إيران بعدم نقل أي يورانيوم مخصب من منشآتها النووية أو أي محاولة لاستئناف النشاط النووي في هذه المواقع طالما استمرت المفاوضات. 400 ناقلة نفط لا تزال عالقة في مضيق هرمز، يضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر الأخبار العاجلة. قبل ذلك نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر باكستانية أن الوسيط الباكستاني يعتقد أن التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران في متناول اليد وأن الأمر يتعلق برد طهران. في المقابل قال مسؤولون أمريكيون أن ترامب يعتزم توسيع الحصار على موانئ إيران ويفضل استراتيجية أقصى الضغط الاقتصادي. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران طالت 6 أفراد إضافة إلى 21 شركة وسفينة واحدة من بينها شركات بالصين. وحذرت الخزانة الأمريكية شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز سواء مالية أو رقمية أو بالمقاصة أو أي مدفوعات عينية يعرضها لخطر العقوبات حتى لو كانت الرسوم على هيئة تبرعات لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيرانية أو حسابات سفارات إيرانية أو صناديق خيرية. وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق مع مطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن. كشفت رويترز أن شقيقين من عائلة خرازي النافذة في إيران والمقربة من مجتبى خامنئي يديران منصة نوبيتكس للعملات المشفرة. وذكرت رويترز أن هذه المنصة أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. وأضافت رويترز أن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 11 مليون إيراني وتدير 70% من المعاملات بالعملات المشفرة في إيران، وهي بمثابة جسر إلى سوق العملات الرقمية العالمي. وبحسب رويترز فقد تمكن الشقيقان من إخفاء صلتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل أقامير المنسوب لجدهم.
3: جسر يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية وبوابة خفية تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية، هذه هي منصة نوبيتكس. وفقا لتحقيق أجرته رويترز، نوبيتكس تستحوذ على 70% من سوق العملات المشفرة في إيران وأكثر من 11 مليون مستخدم. منصة أسسها شقيقان هما علي ومحمد من عائلة خرازي النافذة في إيران، والتي تربطها علاقات وثيقة بالمرشد مجتبى

0: خامنئي ومن قبله والده علي خامنئي، لكنها أسست تحت اسم عائلي آخر وهو أقامير منذ إنشائها عام 2018. أنجزت المنصة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، كما ترتبط تلك المعاملات بجهات خاضعة للعقوبات من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري. علامات رصدتها رويترز عبر مصادرها تقول إن الشبهات تدور حول نوبيتكس لعدم ورود اسمها أو الأفراد المؤسسين لها على قائمة العقوبات. واستغرب التقرير استثناء المنصة دون غيرها من العقوبات بالرغم من نشاطها. تتبع نشاط نوبيتكس من خلال ثلاث شركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين قد يكون مؤشرا آخر قويا يدين المنصة، حيث واصلت إتمام معاملاتها طوال فترة الحرب وحتى أثناء انقطاع الإنترنت. نفذت نوبيتكس خلال تلك الفترة معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، أي نحو 20% من حجم نشاطها المعتاد. السؤال الذي طرحته رويترز كان يتحدث عن الطريقة التي اتبعتها المنصة، حيث يتضح أن الأسلوب الأساسي لنوبيتكس كان إخفاء أثر معاملاتها عبر تغيير عناوين المحافظ الرقمية وتطوير أدوات تشفير الروابط، بالتالي حوالات مالية بمبالغ ضخمة ضمن عملية غسل أكبر وتهريب على مستوى عال في إيران، ما يجعل تتبعها صعبا إن لم يكن مستحيلا على المحققين الغربيين.
1: من واشنطن إليوت أبرامز نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، أهلا بك معنا. هل ترجح أن قول ترامب قبل قليل بأنهم تواصلوا الجمعة مع إيران ولم توافق على ما يريدون، هل ترجح أن يكون ذلك تمهيدا لإمكانية استئناف الضربات العسكرية ضد إيران؟
2: لا، ليس بعد. أعتقد أن الرئيس يريد أكثر، هو يريد أن يفعل شيئا بشأن البرنامج النووي، وأعتقد بأنه يؤمن بأن لديه طريقة جيدة للضغط، وذلك عبر الحصار، حتى لا تستطيع إيران تصدير أو توريد أي شيء عبر البحر، عبر مضيق هرمز. أعتقد بأن الرئيس يعتقد أن الحصار أو الضغط سيزيد أسبوعا بعد أسبوع، وإيران ستأتي بعروض أفضل.
1: إذن يركز على الحصار البحري أكثر من إمكانية استئناف الضربات. إذن أنت لا ترجح استئناف الضربات قريبا؟
2: لا يمكن طبعا البت في هذا الأمر بالتأكيد. أنا أستبعد هذا لبضعة أيام الآن، أي في نهاية الأسبوع هذا، ولكن نعم هو خيار. والبحرية الأمريكية كانت تعيد تسليح نفسها وتعيد تموضع البحرية هناك، إذن لو طبعا أمر بذلك فسنفعل ذلك. ونحن نعلم أيضا بأنه قد فعل شيئا مع الكونغرس بشأن قانون الحرب، والذي يعطيه 60 يوما إضافيا لو أراد أن يهاجم إيران أكثر. إذن أنا لا أستبعد ذلك، أعتقد بأنه سينتظر لأنه يعتقد بأن هناك اضطرابا وسوء أو عدم تفاهم في السلطة الإيرانية.
1: يعني منافع وحسنات إبقاء الحصار البحري على إيران بالنسبة إلى ترامب وقياساته على الداخل وعلى حلفائه هي أكثر من خسائره من إغلاق إيران لمضيق هرمز.
2: نعم، إغلاق مضيق هرمز يؤذي الكثير من الدول التي طبعا تعاني من نقص في النفط والأسمدة. الولايات المتحدة ليست إحدى تلك الدول. طبعا الرئيس يكترث بشأن ذلك، يكترث بشأن الأصدقاء والحلفاء الذين يؤذون، ولكن هذا لا يؤثر حقا على الولايات المتحدة. إذن يمكن أن ينتظر، يمكن أن ينتظر ويراقب الاقتصاد الإيراني وهو يخنق.
1: كيف تقيم رقم 4.8 مليار دولار قدرها البنتاغون كتكلفة الحصار الأمريكي على إيران حتى الآن وفقا لأكسيوس؟ ماذا يعني هذا الرقم بالنسبة إليك؟
2: لا أعرف، الأمر يعتمد على تقييم لمثلا

0: ما حصلوا عليه مثلا من تخفيضات للصينيين وغيرهم ببيعهم للنفط، ولكن هذا نعم يكلفهم مليارات من الدولارات يوميا. ونعلم بأن الأمر سيسوء أكثر، لأنه كما تعلمون فحين مثلا لا يكون هناك مخزون فإنهم يتوقفون عن الإنتاج، وحين تتوقف عن إنتاج النفط فهذا سيضر بالبئر لوقت طويل. إذن الضرر لإيران سيكون أكبر من هذا الرقم.
1: هل تعتقد أن الوسيط الباكستاني لا يزال مقبولا من الطرفين؟
0: نعم أعتقد هذا. لا أعرف ما إذا كانت اسمتهم كوسطاء، إنهم مثل الرسل، هم يستعملون لإرسال الرسل بين هذا الطرف وذاك.
1: بخصوص إمكانية تعويض ذلك بروسيا مثلا، هل هذا واقعي أم بعيد عن المنال؟
0: لا، لا أعتقد بأن هذا واقعي. هذه دولة شريكة عسكرية لإيران. نحن نعلم أن إيران قد أعطت المسيرات لروسيا، ونعتقد بأن روسيا أعطت معلومات استخباراتية من الأقمار الصناعية، مما سمح لإيران باستهداف الأمريكيين وقتلهم. إذن هذه ستكون فكرة فظيعة، وأعتقد بأن الرئيس لن يفعل ذلك.
1: طيب الآن بخصوص الردود الإيرانية المعدلة، هل تعتقد أن ترامب كان يتحدث عندما قال بأنه تواصلنا الجمعة مع إيران ولم يقدموا ما نريد، هل هذا آخر تعديل تم على الورقة الأمريكية؟ يقول ترامب أنه لم ينفع الحوار بشأنه، لم يقدم الإيرانيون ما كان الأمريكيون يريدون.
0: نعم أعتقد أن ما عناه هو أن الإيرانيين قالوا حسنا سنفتح مضيق هرمز وستفتحون أنتم مضيق هرمز، ثم سنتحدث عن القضية النووية لاحقا. هذا ليس جيدا بما يكفي للرئيس، فقلقه الأكبر كان دائما البرنامج النووي الإيراني. كان هذا قلقه قبل 10 سنوات وعشرين سنة. إذن اتفاق لا يقول شيئا بشأن البرنامج النووي ليس جيدا بالنسبة له بما يكفي،
1: رغم أنه يقول أنه دمره بالكامل.
0: حسنا، إنه إعادة البناء. لا أعتقد بأننا قد دمرناه كليا، دمرنا معظمه ربما. نعتقد بأن هناك 400 من الكيلوغرام المخصب من اليورانيوم المخصب موجود في إصفهان، وهم يريدون إعادة بناء ذلك. أعتقد بأنه من المحتمل كثيرا بأن الإيرانيين سيحسنون موضعهم مع أو سيسوء موقفهم مع بداية تدهور اقتصادهم في بداية مايو وما يلي.
1: وفق مصادر أكسيوس، التعديلات تضمنت إلزام إيران بعدم نقل أي يورانيوم مخصب من منشآتها النووية أو أي محاولة لاستئناف النشاط النووي في هذه المواقع طالما استمرت المفاوضات. ما حجم الخشية الأمريكية باعتقادك حقيقة من قيام إيران بذلك؟ هل تتوقع أن تكون إيران فعلا هل تتوقع أن إيران تقوم الآن فعلا بنقل أي يورانيوم مخصب من منشآتها النووية في ظل الحصار، في ظل الحرب، أو محاولة استئناف النشاط النووي؟ هل هذا واقعي؟
0: ليس الآن، لا لا. وأعتقد بأنهم يعرفون بأن لدينا كل التغطية عبر الأقمار الصناعية، سنعلم لو فعلوا ذلك بكل تأكيد. وتذكروا حتى بعد الغزو العراق في 2003 فإنهم أوقفوا البرنامج النووي لسنوات، لأن الإيرانيين كانوا يخشون ذلك. ربما أوقفوه الآن وهم ينتظرون حتى يغادر ترامب منصبه، أي بعد حوالي 3 سنوات. هو يريد اتفاقا حيث إنهم لن يعيدوا بناء برنامجهم بالتأكيد.
1: هل باعتقادك الإدارة الأمريكية وترامب يحسبان حساب إمكانية حصول طارئ ما للنظام الإيراني، إمكانية تداعي النظام في أي وقت إذا ما استمر الحوار، إذا ما استمر الحصار وهل لم تتم العودة إلى الحوار؟
0: أعتقد أن ما يحسبه الرئيس ترامب هو أننا لا نعرف ولا يعرفون من هم الأشخاص

0: الحرس الذين يديرون إيران، وأظن بأنهم الحرس الثوري الإيراني، فالشعب يكرههم، هم يعرفون ذلك ويعرفون أن اقتصادهم سيسوء أكثر فأكثر. إذن ما هو المغزى إذا كان هناك ثورة كبيرة؟ أظن بأن ما يحسبه هو أنهم لا يعرفون ولن لا يتأكدون، وسيحاولون تجنب ذلك، سيحاولون تجنب الانهيار التام لاقتصادهم والذي سيأتي ما لم يفتحوا مضيق هرمز وما لم يوقفوا الحصار الأمريكي.
1: سأخصص ما تبقى للأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، وذلك عن وزير الدفاع أو الحرب الأمريكي. البنتاغون يقول هكسث أمر بسحب 5,000 جندي من ألمانيا خلال 12 شهرا، والمسؤولون أمريكيون يقولون لسي بي أس نيوز البنتاغون يخطط إذن لسحب 5,000 جندي من ألمانيا. يعني أنا أريد أن أقف معك على هذا التطور. طبعا كان في تجهيزات وإعلانات مسبقة لهذا الموضوع، الآن اتخذ القرار أو على الأقل يعني هناك تخطيط من البنتاغون لذلك، والبنتاغون يقول الآن أنه هكسث أمر فعلا بسحبهم. كان هناك طبعا إرهاصات قديمة لهذا النبأ أو الإعلان، وهناك ما طفى على السطح مؤخرا أو زاد من حدة الموضوع، إن كان على صعيد العلاقة الأوروبية الأمريكية ككل أو الألمانية الأمريكية تحديدا، وبفعل تداعيات أيضا الحرب على إيران. كيف تعلق على هذا القرار؟
0: الرئيس كما تعلمون غاضب ومحبط للغاية من الأوروبيين وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، سواء تم إخراج تلك القوات. طبعا هذه قضية أخرى، تذكروا بأنه تحدث عن الخروج من الناتو، هو لن يخرج من الناتو، إنه ضغط من قبله حتى يزيد من إنفاقهم الدفاعي. هذا الإعلان أيضا هو ضغط، فالكونغرس لديه دور في هذا، وأعتقد أن هناك قانونا يقول إنه لا يمكن إخراج قوات من أوروبا من دون موافقة الكونغرس. أعتقد أن الآن هو ضغط، إنه سياسة، وسنرى ما إذا كان على مدى العام المقبل سيتم إخراجهم. كما تعلمون في نوفمبر ربما سيفقد ترامب والجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، إذن سنرى. السؤال هو أيضا إلى أين سيذهبون، وهل مثلا نعيدهم إلى البلاد، وأعتقد بأن هذه فكرة سيئة جدا، أم يضعونهم في مكان آخر في أوروبا. أود أن أراهم مثلا في شرق أوروبا قريبا من المشكلة والتي هي روسيا، أفضل أن أراهم في بولندا على سبيل المثال أو دول البلطيق بدلا من أن يكونوا في ألمانيا. ولكن الآن هذا شكل من الضغط السياسي على الأوروبيين.
1: مسؤولون يقولون لسي بي اس نيوز أيضا ترامب مستاء من مستوى مساعدة الأوروبيين خلال حرب إيران، وهو يعني ما تفضلت بذكر جزء منه، بالتالي ما الذي نتوقعه من قرارات أخرى على صعيد العلاقة الأمريكية الأوروبية عسكريا أمنيا استخباراتيا؟
0: إنها سيئة والأمر يسوء أكثر، والأمر يتضمن الآن مثلا رئيس الوزراء ستارمر البريطاني الذي كان لديه علاقة جيدة معه قبل عام، ويتضمن أيضا ميرتس الذي كان لديه علاقة جيدة أيضا المستشار الألماني. أقول الآن بأنه ليس هناك رئيس حكومة، وحتى ميلاني في إيطاليا الآن تنتقد، إذن ليس هناك أحد قد بقي في أوروبا لديه علاقة جيدة معه، ولا يمكن أن أرى بأن الأمور ستتحسن خلال الفترة المتبقية للرئيس ترامب. أعتقد بأن هذا مؤسف للغاية بسبب أهمية هذه العلاقات، وأعتقد بأنه يقلل أيضا من أهمية القواعد الأمريكية في أوروبا. ولكن ليس هناك شك، أظن بأن الأمور تسوء.
1: يعني أصفني أن أنقل إليك ما وصفته قبل قليل حضرتك في معرض إجابتك، بأنه قد يكون أخبار سيئة إن عرفناها، قد يكون أخبارا أو قد تكون أخبارا سيئة إن عرفناها، لأن مسؤولين يقولون لي سي بي أس نيوز بعض القوات الجارية سحبها من أوروبا ستعود لأمريكا. أنت كنت تفضل أن تعود إلى

شرق أوروبا للتعامل مع روسيا والحرب في أوكرانيا والمخاطر الروسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا على الأقل ما نسمعه الآن من مسؤولين لسي بي أس نيوز. شكرا جزيلا إليوت أبرامز، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا من واشنطن، ننتظر ونرى. تحياتي إليك. من تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية قبل يعني قليل إلى الوضع العسكري في المنطقة تحديدا، حيث غادرت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران وفق مسؤول أمريكي. وأوضح المسؤول أن فورد تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد السفن البحرية الأمريكية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملة طائرات USS إبراهام لينكولن و USS George H.W. Bush.

0: قال مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة حول خطط عسكرية جديدة ضد إيران. وأوضح المسؤولان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة قدما لترامب لمدة 45 دقيقة تفاصيل عن الخطط الجديدة المحتملة لعمليات في إيران.
1: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا. فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقاً أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقاً لحمايتها بحسب CNN، وأيضاً عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخراً لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقاً لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
0: وكما ورد في الأخبار العاجلة قبل قليل، ذكرت تقارير إيرانية أنه جرى تفعيل دفاعات جوية في قم، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق صواريخ دفاعية، فيما لم يذكر طبيعة الأهداف التي قامت باستهدافها. معنا في الاستوديو الصحفي المتخصص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أستاذ صالح، أهلا بك معنا. آخر الأخبار عما حصل في قوم تحديدا، هل في معلومات جديدة؟
2: يبدو أنه كما حصل البارحة في طهران، هذه الليلة أيضا دخلت مسيرات، ربما استطلاع، البعض ربطها بيعني محاولة اختبار الدفاعات الجوية أو يعني التأكد ما إذا كانت إيران قد رممت بالفعل هذه الدفاعات الجوية التي تقول القوات الأمريكية والإسرائيلية أنها دمرتها خلال الحرب الأخيرة. البعض الآخر ربطها بربما عمليات استكشاف وتصوير لبنك أهداف جديدة على ضوء ما يعني نلحظه من تصعيد سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني أيضا.
0: ما الذي يقال في الداخل الإيراني عن احتماليات عودة الحرب؟
2: القادة العسكريون يتحدثون عن احتمال كبير أن تعود الحرب، يعني كان هناك تصريح لقائد القوة الجوية بالحرس الثوري، أيضا مستشار المرشد العسكري محسن رضائي وهو قائد سابق

0: أرسطو تحدث عن سيناريوهات عديدة، وفي ظل يعني الجمود في المفاوضات يعني نرى أنه مآلات الحرب يبدو أو تجددها
1: أصبحت مرتفعة،
0: أصبحت أكثر من ذي قبل، خاصة على ضوء المقترح الإيراني المعدل إذا ما صحت التسريبات حوله، أن إيران تريد أن تقدم مقترح بفتح مضيق هرمز، ويعني على مراحل. هذه يبدو هي هذا التكتيك الإيراني الجديد، أن تجزئ،
1: لكن واضح أنه غير مقبول أمريكيا.
0: نعم، تجزئ المطالب الأمريكية. والحقيقة هذا أيضا يعني يعكس استمرار الانقسام في القيادة الإيرانية، لأنه على عكس ما يتحدث البعض عن احتمال وجود مفاوضات أو يعني مواصلة الوساطة الباكستانية دفع الأمور إلى الأمام، بالمقابل هناك أصوات تتحدث عن الاستعداد للحرب وتدفع باتجاه خطاب التخلي عن المفاوضات.
1: نعم،
0: يعتقدون أنه تكلفة مواجهة جديدة أقل من قبول الشروط الأمريكية التي يعتبرونها استسلاما، ويقولون أن هذا
1: موضوع نووي تحديدا، التخلي عن النووي تماما،
0: النووي والصواريخ وتسليم
1: اليورانيوم
0: والميليشيات. نعم،
1: والصواريخ والأذرع والميليشيات. عندما نتحدث عن الرد الإيراني المعدل، هل في تفاصيل أوفى عنه؟
0: يبدو أن الإيرانيين حتى تخلوا أيضا عن قضية رفع الحصار البحري، ويقولون أنه
1: ضمانات مش رفع حصار،
0: نفتح مضيق هرمز شرط أن ننتقل إلى مرحلة ثانية، رفع العقوبات عن إيران مقابل تجميد، وليس يعني إيقاف كامل للبرنامج النووي. يتحدثون عن تجميد مؤقت ربما لخمس سنوات، ليس واضح لحد الآن، لكن هي نفس الشروط والمطالب التي طرحتها إيران، والتي تحاول
1: الولايات المتحدة تتحدث عن 20 عاما.
0: نعم،
1: يعني باون شاسع.
0: نعم، ليس هذا فقط، الحقيقة هو إيران لا تقبل أن تكون هذه ضمن حزمة واحدة، لأنه هذا ما سيؤدي إلى تغيير حقيقي في داخل إيران.
1: كيف يعني؟
0: أن تخضع إيران إلى تفتيش كامل على مدى يعني 20 عاما أو 15 عاما، وأن
1: بس عفوا، كيف يعني لا تريدها حزمة واحدة؟
0: يعني تريد أن تؤجل، توافق على مطلب ما وتؤجل مطلب آخر، ويعتقد هؤلاء بأنه هذا تكتيك سينقذ النظام ريثما تنتهي ولاية الرئيس ترامب
1: التجزئة إلى مراحل.
0: نعم، وبالتالي يعني سياسة الانحلال للعاصفة، هذا ما يدعو له يعني المفاوضون في المرحلة الحالية، قاليباف، عراقجي، بزشكيان ومن حولهم. لكن في الطرف الآخر الحرس الثوري والتيار الأصولي المتشدد يضغطون باتجاه أن لا تناقش أصلا هذه القضايا، خاصة قضية النووي والصواريخ ونفوذ إيران
1: اللي هن يقودون جناح التخلي عن المفاوضات كما ذكرت قبل.
0: نعم، هؤلاء يعني يبدو هم الذين حسموا الأمر أخيرا، من خلال يعني حسب ما صرح بعض نواب التيار الأصول المتشدد في البرلمان، أنهم استطاعوا إقناع مجتبى خامنئي، إذا صحت هذه الأخبار، أنه فعلا بصحة جيدة ويقود الأمور وبكامل وعيه. لكن هذا ما صدر بشكل رسمي من خلال تصريحات هؤلاء، أنه خامنئي أمر بأن لا تناقش قضية النووي على الإطلاق. وبالعكس، يعتقد هؤلاء المتشددون أن تكلفة تحمل حرب أخرى أقل من أن تطبق الشروط، لأن يعتبرون أن هذا يفتح الباب أمام التدخل الأمريكي في داخل إيران من خلال دخول مفتشين،
1: من خلال دخول شركات يعني كما يعتقدون. النووي، عندما تتحدث إيران أو بعض إيران عن رفض البحث بالنووي بما يشمل موضوع تسليم اليورانيوم،
0: بما يشمل تسليم اليورانيوم، لكن أعتقد أنه المقترح الأخير شمل تدخل روسيا بالموضوع، أنه ينقل اليورانيوم إلى روسيا وليس إلى الولايات المتحدة، على ضوء
1: إذا قبلت أمريكا
0: على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها عراقجي والاتصال الذي جرى بين بوتين وترامب. لكن يبدو أنه من تصريحات الرئيس ترامب أنه يريد أن يحصل هذا التغيير على شكل حزمة كاملة، أي التخلي عنه
1: تماما، خاصة أنه كرر اليوم وقال أنه لا يريد أن يعود كل فترة وأخرى للمشهد نفسه،
0: وأكد على وجود الانقسام الحقيقة يعني. وأعتقد أنه صادق لحد كبير، لأنه ليس بشكل مباشر، يعني نحن نرى التراشق الإعلامي بين المناصر الحرس الثوري وبين من يريدون المفاوضات.

0: من خلال وسائل إعلاميهم، هذا واضح يعني بشكل كبير.
1: قديش في خشية حقيقية في
0: ربما
1: الداخل
0: في أطراف قبل
1: ولو البعض على إمكانية سقوط النظام؟
0: طبعا الكثير
1: أو يعني لا يطرح إطلاقا هذا في الداخل؟
0: لا، هناك بالتأكيد هناك من يحذر، هناك يعني هؤلاء حتى الرافضون للمفاوضات يعتقدون أن تنفيذ شروط الاتفاق هي التي تؤدي إلى أسقاط النظام، يعني على العكس، بينما هؤلاء الذين يمكن أن نصفهم بالواقعيين يعتقدون أن الحناء العاصفة وتقديم بعض التنازلات والحصول على مكاسب كرفع العقوبات وغيرها هي التي قد تنقذ النظام إلى أن تنتهي ولاية الرئيس ترامب، ويعتقدون أن الظروف ستتغير وبالتالي يضمنون استمرارية النظام بذلك. لكن على ضوء التصعيد الموجود حاليا والموقف الأمريكي الثابت الذي يريد الذهاب إلى تنفيذ كل بنود الاتفاق مقابل بالطبع رفع الحصار عن إيران وإعطائها أيضا برنامج نووي سلمي كما يريد النظام إذا كان يريد ذلك يعني، لكن يبدو أن مآلات مواجهة أخرى أصبح احتمالها كبير جدا مقارنة بفرص حدوث مفاوضات أخرى.
1: حال الناس في الداخل كيف يعيشون؟ كيف يتأقلمون مع الغلاء في المعيشة؟
0: أولا نتحدث عن انهيار العملة، العملة اليوم أصبحت 182,500 مقابل الدولار الواحد، يعني خلال يومين كانت 160,000 أصبحت 182، انهيار كبير، ارتفاع
1: للتومان.
0: نعم، حتى موظفي الدولة كانت هناك يعني أخبار من وكالات داخلية يشكون من عدم دفع الرواتب لثلاثة أشهر، هذا ما دفع بالبنك المركزي لطباعة العملة، الأمر الذي بدوره أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم أيضا. الكثير من السلع الأساسية أصبحت أضعاف مضاعفة أسعارها، الناس يتحدثون عن غلاء غير مسبوق وعدم السيطرة على الأسعار في السوق، حتى بعض الدعوات للخروج الحقيقة نشرت عبر مواقع التواصل ونقلتها فضائيات المعارضة في الخارج لأسباب معيشية، لأنه الناس أصبحت تتحدث أنه هذا الوضع.
1: الخروج متى؟ في تنظيم حقيقي يعني ولا
0: تحدثوا
1: دعوات؟
0: مثلا يوم السبت، هناك أيام يعني إعلانات
1: خلال الأيام المقبلة يعني.
0: خلال أيام نعم.
1: يعني يجب أن أختم هنا، دعم الحكومة متوفر بس باختصار بحوار سابق.
0: نعم، الحكومة صحيح، الحكومة وزعت كوبونات على غرار الحرب العراقية الإيراني لبعض السلع الأساسية مثل الطحين والسكر والخبز، ولكن
1: ويصل للجميع
0: للملايين
1: لا يكفي. شكرا جزيلا لك أستاذ صالح حميد، الصحفي المتخصص في الشؤون الإيرانية في الشبكة العربية. آخر الأخبار العاجلة، فاينانشال تايمز، أمريكا تتوقع تأخير تسليم شحنات الأسلحة لبريطانيا وبولندا وليتوانيا. تابعنا خلال هذه النشرة كلمة ترامب من فلوريدا والتي أكد خلالها أن أمريكا تواصلت مع إيران اليوم ولكنهم لم يوافقوا على ما نريده على حد تعبيره. إضافة إلى عدد من الأخبار العاجلة، أهمها إعلان البنتاغون سحب 5,000 جندي من ألمانيا خلال 12 شهرا، وكذلك تصريحات مسؤولين لسي بي أس نيوز بأن ترامب مستاء من مستوى مساعدة الأوروبيين خلال حرب إيران، وأن بعض القوات الجاري سحبها من أوروبا ستعود لأمريكا. هكذا نختم هذه الساعة الإخبارية، وعادل عيدان يلقاكم على رأس الساعة المقبلة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معه. إلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين.
1: We're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
0: بعد أن خيرها بين الصفقة أو الدمار، ترامب يؤكد أن حصار إيران لن ينتهي مبكرا والوقت في صالح أمريكا. عقوبات أمريكية تستهدف منابع التمويل النظام الإيراني.

0: واشنطن تهدد بأخرى على شركات تدفع رسوما لعبور مضيق هرمز. وللتهرب من العقوبات، الحرس الثوري يستخدم منصة عملات مشفرة تابعة لعائلة خرازي المقربة من خامنئي. على وقع تصعيد متواصل في الجنوب، مباحثات لبنانية أمريكية لتثبيت وقف النار مع إسرائيل. مصادر العربية تتحدث عن اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرقي تيمبوكتو. قبل ذلك، أشار ترامب إلى تطور ما خلال يوم أو يومين يتعلق بإيران دون إعطاء تفاصيل. وأكد ترامب على أن إيران تريد إبرام صفقة مع الجانب الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه غير راض عنها بعد. وشكك ترامب بإمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة التفاهم بين أطرافها.
1: I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We're doing everything in terms of negotiation right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. There's tremendous, they're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
0: ترامب وفي رده على سؤال بشأن العودة للخيار العسكري قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل، موضحا أنه يفضل الخيار السلمي. في المقابل، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على المقترح الإيراني قولهم إن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات، مضيفة بأن إيران خففت شروطها لاستئناف المفاوضات بسبب خسائرها الاقتصادية. مصادر وول ستريت جورنال أشارت إلى أن إيران أبدت استعدادا للعودة للمفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين إذا كانت واشنطن منفتحة على الاقتراح الجديد. قبل ذلك، سلمت إيران ردها المعدل إلى الوسيط الباكستاني. وفق إعلام رسمي إيراني، أكد تسليم الرد أمس الخميس تمهيدا لنقله إلى الولايات المتحدة في إطار استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. يأتي تسليم هذا الرد المعدل بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات سابقة بإدارة المفاوضات عبر مراحل تبدأ بفتح مضيق هرمز مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك، أفادت مصادر باكستانية لشبكة CBS الأمريكية أن إسلام أباد سلمت المقترح المعدل لواشنطن. في السياق، أرسل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قائمة تعديلات على مقترحات إيران يوم الاثنين الماضي، تضمنت إعادة الملف النووي لصيغة الاتفاق وفق مصادر لإكسيوس. ووفقا للمصادر، فأن التعديلات تضمنت إلزام إيران بعدم نقل أي يورانيوم مخصب من منشآتها النووية أو أي محاولة لاستئناف النشاط النووي في هذه المواقع طالما استمرت المفاوضات. قبل ذلك، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر باكستانية أن الوسيط الباكستاني يعتقد أن التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران في متناول اليد وأن الأمر يتعلق برد طهران. في المقابل، قال مسؤولون أمريكيون أن ترامب يعتزم توسيع الحصار على موانئ إيران ويفضل استراتيجية أقصى الضغط الاقتصادي. وفي إيران، ذكرت تقارير محلية أن الدفاعات الجوية في قم فعلت، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق صواريخ دفاعية، فيما لم يذكر طبيعة الأهداف التي قامت باستهدافها.

0: من واشنطن معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، يبدو أن أيضا تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي، ولكن بمجملها هو كما ذكرت سابقا رفض للمقترح الإيراني، أيضا تحدث عن انقسامات في الداخل الإيراني. ما هي خياراته طالما قدم له أيضا سيناريوهات عسكرية؟
1: بالفعل عادل، هذا ما أعاده من فلوريدا وهو ما تحدث أمامنا بالبيت الأبيض، بأنه هذه الانشقاقات مستمرة وبأن هناك مجموعات في داخل إيران، ربما مجموعتين أو أربع، ولا يتحدثون مع بعضهم البعض، ويبدو بأنهم على خلاف كما قال ترامب. لذا عندما سئل هل ستعاود العمليات العسكرية، قال بأنه لا يوجد أمامنا سوى خيارين، إما العودة التوقيع صفقة طبعا، ويبدو بأنه بسبب الانقسام هذا أمر صعب، لا أعرف إذا كانوا سيستطيعون عمل ذلك أم لا، وإما أن يكون هناك تدمير كامل لإيران. وألحق ذلك بجملة: لكن لا أريد أن أفعل ذلك من ناحية إنسانية. إذن هو يضع الخيار العسكري ويستبعده في نفس الجملة، ويقول بأنه لا يوجد هناك قيادة يمكن أن توقع على صفقة، لكن ربما إذا كما ذكرت قبل قليل إذا كانت إيران مستعدة إلى الذهاب إلى إسلام أباد يوم الاثنين، ربما نتحدث، ربما هذا ما إشار إليه ترامب، بأنه خلال يوم أو يومين هناك شأن ما يتعلق بإيران. هذا الشأن ربما يكون بالفعل رد فعل جديد من طيب. إيران،
0: رغم أنه يقول بأنه تم التواصل معهم الجمعة، وبالتالي هم أيضا لم يوافقوا على ما يريد أو لم يعطوه ما يريد.
1: صحيح، ما يريده الرئيس هو الحديث عن الملف النووي، تعهد من إيران بأنها لن تمتلك أي طموح نووي، وليس لديها أدوات سواء الآن أو في المستقبل تمكنها من تصنيع قنبلة نووية، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب، والحديث طبعا ربما عن فتح المضيق مقابل رفع الحصار. يبدو بأن إيران تنازلت نوعا ما، لأنه كانت تشترط بأنه لا يمكن لنا العودة إلى المفاوضات إلا إذا كان هناك رفع للحصار. يبدو بأنها مكتفية بضمانات أمريكية، لا نزال ندور بنفس الدائرة، بمعنى بأنه لا يوجد هناك أي مخرج نستطيع أن نقول من خلاله بأنه ربما سيكون هناك اختراق، لأنه الاتفاق على النقاط التي يتم عليها المفاوضات هي غير متواجدة حاليا، بمعنى بأنه الإدارة تصر الملف النووي هو أهم الملفات، والحصار البحري قائم. إيران تقول لا، يجب تخفيف الحصار على الأقل أو الحصول على ضمانات أمريكية برفعه، ولا نتحدث عن الملف النووي. والرئيس يشير إنه هذا الانقسام ربما هو من مجموعة من متشددين أو أصوليين، ربما يقوم بعمليات عسكرية لاستهدافهم، كما أعاد تغريدة لأحد الأشخاص وكأنه يوافق عليها، لا نعرف. لكن كل الخيارات الموجودة للرئيس هي ثلاثة، لا يوجد هناك أي خيار آخر: الاستمرار بالحصار البحري على الموانئ الذي يخسر إيران كما قال البنتاغون 5 مليارات دولار حتى الآن، وبالتالي أعطاه فرصة ربما أسبوع أو 10 أيام ليرى أين ستتجه إيران بعد هذا الخنق الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى الانهيار كما قال ترامب، أو الانتظار من الباكستانيين للحصول على تنازل من إيران للعودة إلى التفاوض، أو الخيار الأخير اللي هو تدمير إيران بشكل كامل كما قال الرئيس. يعني هذه المرة إذا عاد العمليات العسكرية يريد أن يدمرها بفتح أبواب جهنم كما قال قبل قليل في البيت الأبيض.
0: طيب، يعني لافروف من جهة طلبة من الإيرانيين مرور السفن عبر مضيق هرمز، أيضا الرئيس الأمريكي قال بأنه لن يترك إيران مبكرا لأنه لا يريد العودة إلى هذا الموضوع من جديد. يبدو أنه مصمم على إتمام هذه المهمة. نتحدث عن صعوبات قد يواجهها الكونغرس مثلا؟
1: لا، هو ترامب أكيد أنه يريد أن يعلن النصر، لكن ما هو هذا النصر؟ إذا هذا النصر لن يتم، حتى عندما قال بأنه دمرت 90 و80% من قدرات إيران الصاروخية والنووية، هو يريد النصر بالنسبة له هو تأكيد وتعهد من إيران بأنها لن تمتلك سلاح نووي وأنها ستخرج اليورانيوم المخصب. عدا ذلك سيكون صعب جدا الإعلان عن النصر، لذا هو أكيد في ضغوطات من الكونغرس، لكنه غير ملتزم.

0: بها، كما قال الرؤساء السابقين لم يعودوا إلى الكونغرس للحصول على تفويض منهم بالنسبة لستين يوم، وهو غير التاريخ، قال بأنه يبدأ من السابع من أبريل وليس من 28 فبراير حينما بدأت هذه العمليات العسكرية وانطلاقها بالفعل. لذا هو يكسب وقت يعني نوعا ما، ولديه زيارة إلى الصين ربما حتى يستعين بشي شيبينغ الذي يقول بأنه قائد يعني تربطه علاقة جيدة معه، لأنه لا يريد للصين أن تستورد أيضا النفط الإيراني. وأيضا قال بأنه سيفرض رسوم على كل دولة، عفوا ليست رسوم، سيفرض عقوبات على كل
1: صحيح.
0: دولة تدفع رسوم على لإيران يعني تستفيد منها عندما تمر في مضيق هرمز. كل هذه يعني العناصر موجودة الآن في خطط البيت الأبيض، لكن الرئيس وحده هو الذي سيقرر إما الحصار الاقتصادي
1: طيب.
0: إما الخيار العسكري وإما انتظار أن يكون هناك انفراجة بالمفاوضات.
1: نحو 5 مليارات هي خسائر إيران جراء هذا الحصار، هل لدى ترامب كل هذا الوقت لتحقيق مزيد من الخسائر ليكون عامل ضغط على الداخل الإيراني على النظام الإيراني ليذهب إلى اتفاق؟ أيضا هل يتحمل الضغط الداخلي الأمريكي من ارتفاع أسعار الوقود وغيره؟
0: هو يهيئ الشعب الأمريكي ليقول لهم، حتى أعتقد بالأمس أو الأمس كان يقول بأنه سعر برميل النفط قد يقفز إلى 200 دولار، وبالتالي هو يهيئ الأمريكيين بأن هذا ثمن، ومنذ البداية في الواقع كان يتحدث عن هذا، هو ثمن زهيد بالمقابل بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، الذي يقول بأنه تهديد للأمن الوطني الأمريكي للولايات المتحدة ولحلفاء الولايات المتحدة. أكيد أسعار المحروقات ستلعب دور كبير في الانتخابات القادمة، وحتى في احتفالية 4 يوليو وهو يوم الاستقلال الأمريكي الذي سيحتفل فيه الرئيس بعيد تأسيس الجمهورية الأمريكية منذ 250 عاما.
1: نعم.
0: البعض لا يستطيع السفر حتى، لأنه كما تعرف معظم الأمريكيين يستخدمون سياراتهم بالسفر عبر الولايات، السفر التكاليف ستكون عالية جدا، يعني السيارة العادية اللي رباعية الدفع يمكن أن تدفع فيها 100 دولار اللي يكون هناك تعبئة لخزان الوقود. لذا أكيد ستؤثر، لكن الرئيس يقول بأنه هذا يجب ألم سيتحمله الأمريكيون مؤقتا، لأنه بمجرد ما تنتهي الحرب ويتوصل إلى صفقة أو يتوصل إلى حل ما، الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه.
1: إذن كما قال أيضا سابقا هو ثمن زهيد كما قلت درءا لمخاطر أكبر من إيران. من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. كشف موقع أكسيوس أن وزارة الحرب الأمريكية تقدر أن الحصار البحري غير المسبوق على إيران حرمها من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار أمريكي، ووفقا لما نقلته أكسيوس فإن هناك إجمالا واحدا 30 ناقلة نفط محملة ب53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج، قيمتها لا تقل عن 4 مليارات و800 مليون دولار أمريكي. وأضاف التقرير أن إيران بدأت باستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة نظرا لعدم قدرتها على ملء ناقلات جديدة بالنفط. وفي ظل هذا الحصار فإن إيران أمام خطر الإغلاق القسري لأبار النفط، إذ قد تستنفذ طهران كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون 12 إلى 22 يوما فقط قبل الوصول إلى مرحلة سدادة الخزان. ووفق تقديرات حديثة طهران قد تفقد 300 إلى 500 ألف برميل من قدرتها الإنتاجية، بل وستكون مجبرة على الإغلاق القسري لأبار النفط بسبب نقص مراكز التخزين. ومع نقص مراكز التخزين أشارت وول ستريت جورنال إلى أن طهران لجأت إلى خزانات الخردة المهجورة في الأهواز، وهي خزانات وصهاريج متهالكة كان يتم تجنب استخدامها سابقا لخطورتها. ووفق بيانات صادرة عن مؤسسة كيبلر، إيران عاجزة عن كسر الحصار الأمريكي، حيث لم يتم رصد أي ناقلة نفط مؤكدة خروجها من منطقة الحصار البحري، واضطرت السفن للبقاء عالقة كخزانات عائمة. ووفق تقديرات مؤسسة كيبلر، سيؤدي توقف الضخ في حقول مثل مارون، جيتش ساران

0: عفوا إلى تراكم الشمع والأسفلتين الذي يسد الأنابيب وربما يخرج الآبار عن الخدمة للأبد. هذا وتواصل واشنطن سياسة الضغط القصوى على الاقتصاد الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران. العقوبات طالت 6 أفراد و21 شركة، إضافة لسفينة واحدة من بينها شركات بالصين. وحذرت الخزانة الأمريكية شركات الشحن من أن دفع رسوم للمرور لعبور مضيق هرمز، سواء مالية أو رقمية أو بالمقاصة أو أي مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات حتى لو كانت الرسوم على هيئة تبرعات لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني أو حسابات سفارات إيرانية أو صناديق خيرية. وذكرت في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن. كشفت رويترز أن شقيقين من عائلة خرازية النافذة في إيران والمقربة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يديران منصة نوبيتكس للعملات المشفرة. وذكرت رويترز أن هذه المنصات أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. وأضافت رويترز أن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 11 مليون إيراني وتدير 70% من المعاملات بالعملات المشفرة في إيران، وهي بمثابة جسر إلى سوق العملات الرقمية العالمي. ووفق رويترز فتمكن الشقيقان من إخفاء صلتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل أغامير المنسوب لجدهم.
1: جسر يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية وبوابة خفية تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية، هذه هي منصة نوبيتكس. وفقا لتحقيق أجرته رويترز، نوبيتكس تستحوذ على 70% من سوق العملات المشفرة في إيران وأكثر من 11 مليون مستخدم. منصة أسسها شقيقان هما علي ومحمد من عائلة خرازي النافذة في إيران، والتي تربطها علاقات وثيقة بالمرشد مجتبى خامنئي ومن قبله والده علي خامنئي، لكنها أسست تحت اسم عائلي آخر وهو أقامير منذ إنشائها عام 2018. أنجزت المنصة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، كما ترتبط تلك المعاملات بجهات خاضعة للعقوبات من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري. علامات رصدتها رويترز عبر مصادرها تقول إن الشبهات تدور حول نوبيتكس لعدم ورود اسمها أو الأفراد المؤسسين لها على قائمة العقوبات. واستغرب التقرير استثناء المنصة دون غيرها من العقوبات بالرغم من نشاطها. تتبع نشاط نوبيتكس من خلال 3 شركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين قد يكون مؤشرا آخر قويا يدين المنصة، حيث واصلت إتمام معاملاتها طوال فترة الحرب وحتى أثناء انقطاع الإنترنت. نفذت نوبيتكس خلال تلك الفترة معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، أي نحو 20% من حجم نشاطها المعتاد. السؤال الذي طرحته رويترز كان يتحدث عن الطريقة التي اتبعتها المنصة، حيث يتضح أن الأسلوب الأساسي لنوبيتكس كان إخفاء أثر معاملاتها عبر تغيير عناوين المحافظ الرقمية وتطوير أدوات تشفير الروابط، بالتالي حوالات مالية بمبالغ ضخمة ضمن عملية غسل أكبر وتهريب على مستوى عال في إيران، ما يجعل تتبعها صعبا إن لم يكن مستحيلا على المحققين الغربيين.
0: معنا من واشنطن مدير الشؤون الخليج السابق في البنتاغون ديفيد ديروش. سيد روش، أهلا بك إلى العربية. يعني خيارات عديدة أمام الرئيس الأمريكي، يبدو أنه مصمم على إتمام هذه العملية حتى لا يعود مجددا إلى المنطقة. ما أقرب الخيارات باعتقادك؟

0: بنهاية هذا الأسبوع. هناك ثلاث حاملات طائرات موجودة في الشرق الأوسط، وهي لم ترسل إلى هناك عشوائيا، ولا يبدو بأنها قد غيرت حتى التفكير الإيراني. وأظن بأنه أثناء الهدنة قد حددنا أهدافا جديدة ووضعنا أولوية لبعض الأهداف، وأعتقد أن مستشاري ترامب يقول له بأنه إذا أردت أن تنجح فستقوم بضربة عسكرية كبيرة ستغير السلوك الإيراني، والمقاومة ستكون أقل من قبلهم في المفاوضات. والأمر الآخر هو أن رئيس ترامب يدرك أن هناك معارضة في الكونغرس إذا لم ينتهي من هذا الأمر سريعا، فطبعا عليه سيجد بعد ذلك ربما قدراته محدودة. والآن أظن أننا سنرى نزاعا ربما قبل أو في نهاية الأسبوع.
1: طيب، يعني قلت أن ثمة تحديد لأهداف جديدة، هل هذه الأهداف غير الأهداف المعلنة سواء الطاقة والجسور وبالتالي النفط؟ هذا يشكل ضغطا على الداخل الإيراني، ولكن هناك من يرى بأن إيران تضرب أي معارض في الداخل بيد من حديد، فبالتالي لن تكون هناك انقلاب.
0: نعم، وهذه معضلة حين يتعامل المرء مع دولة استبدادية. يمكن معاقبة البلاد، ولكن الناس الذين يتحكمون كالحرس الثوري مثلا لا يزالون يرسلون أطفالهم مثلا لقيادة سيارات الفيراري وشرب الشامبانيا في الغرب. وحين ضربنا صدام حسين لعقود، وكان هناك فترة من الضربات العسكرية كبيرة، لكن كان مثلا لا يزال لديه الذهب في حماماته. إذن هذا تحد، وأعتقد أن ما ستتوجه إليه الحملة هو تدمير القدرات الهجومية لإيران، ثم تضييق الخناق الاقتصادي لإضعاف النظام. لا أعتقد بأن الرئيس ترامب يعتقد بتغيير النظام من خلال الضربات الجوية، ولكن يسعى لتدمير قدراتهم الهجومية. وأظن بأنه سيكون مثلا رأينا الآن الإيرانيين يسارعون في وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتهم، وربما هذا كله سيدرس حتى تحدد تلك الأهداف وستكون كأولوية للرئيس.
1: اليوم يعني من خلال خطاب المرشد الجديد إلى الإيرانيين حملهم مسؤولية أيضا الدفاع عن نفسهم، وبالتالي هم يرون أن هذه المقاومة للحصار الأمريكي هو انتصار لهم. كيف يمكن كسر هذا الاعتقاد الذي يزرع في الشارع الإيراني وتحقيق ضربات على من يعارض أي اتفاق مع الرئيس الأمريكي داخل القيادة؟
0: لا أعتقد بأنكم قد سمعتم طبعا المرشد الأعلى يقول ذلك، فنحن نحتاج إلى دليل يدل على أنه حي.
1: هذا ما نشر في الإعلام الإيراني.
0: نعم، من الواضح بأن شخصا في النظام الإيراني يدعي، سواء كان المرشد الأعلى أو شخصا قريبا منه، يدعي أنه يتحدث على لسانه. ولكن المهم أن نشير بأنه ليس هناك دليل كبير، كما يقال بأن هناك إلفيس الآن في غرفتي وحين نتحدث عن حياة خامنئي. أعتقد أن الناس الذين يشجعون ذلك الخطاب وينقلون، سواء كان المرشد الأعلى أو القيادة في الحرس الثوري، هم الأشخاص الذين يدركون بأنه لو أن الحرس الثوري الإيراني أو قيادته قد تم إسقاطها فسيموتون من دون شك، وسيدمرون وسينتقلون من حكم البلاد إلى أن يكونوا فقراء في البلاد، وهذا أسوأ سيناريو بالنسبة إليهم. إذن لا أتوقع أن نسمع خطابا معتدلا حتى يصبح الوضع سيئا لغاية أن تكون لديهم فقط ذلك الخيار. وللأسف هذا هو المنطق الذي يعيدني إلى القول بأننا سنرى استئنافا للنزاع العسكري قريبا جدا.
1: هذا النزاع العسكري هل سيكون بناء على معلومات استخباراتية لتمهيد الطريق للعقلاء الذين يسميهم الرئيس ترامب بتوقيع اتفاق قريبا؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: I certainly hope
1: so. إن شاء الله أنا آمل هذا بكل تأكيد. فدائما نريد في الدبلوماسية وفي الحرب وحتى في الحرب الاقتصادية نريد أن تكون أفعالنا مبنية على معلومات جيدة من مصادر مختلفة، لأنه إذا حصلت على معلومة من مصدر واحد فهذا صعب ولا يمكن تحليلها بكل تأكيد وتقرر بعد ذلك التحرك. أعتقد بأنه لا أحد يعلم هذا أفضل من الجيش الأمريكي، ولكن الرئيس ترامب هو الذي يقرر، وحين الرئيس يتوجه إلى الجيش ويقول أريد أن أحقق هذا الهدف فيقول لهم اعطوني ثلاثة خيارات، ثم يختار خيارا من الخيارات، ويمكن أن يختار الخيار الخطأ أو أن النظام ربما يكون يعمل بناء على معلومات مضللة أو خاطئة، ولكن أنا آمل بأنه سيكون هذا عملا بناء على معلومات استخباراتية دقيقة حتى لا يؤذى الإيرانيون، أي الشعب الإيراني، لأنهم لا يعانون ومثل أو
2: نعم. الاثنين أم أبعد من ذلك سيكون بدء هذا الخيار العسكري؟ أعلم أن الرئيس ترامب لا يعطي تحديدا وهو موعدا محددا.
1: لو رهنت بالمال فأقول قبل الاثنين. نعم قبل الاثنين. ربما أكون في الصيف في الرياض، ولكن أقول $5 أضعها الآن كرهان قبل ليلة الأحد، وأتطلع لأن أحصل على $5.
2: سأقبل ذلك الرهان. شكرا جزيلا للسيد ديفيد ديروش مدير شؤون الخليج السابق في البنتاغون، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرارد آر فورد غادرت الشرق الأوسط، ولدينا أيضا وزير الحرب الأمريكي يأمر بسحب 5000 جندي من ألمانيا وسط توتر بين الولايات المتحدة وأوروبا.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.

حياكم الله. من تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية قبل الفاصل إلى الوضع العسكري في المنطقة، حيث غادرت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرارد آر فورد الشرق الأوسط بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران وفق مسؤول أمريكي. وأوضح المسؤول أن فورد تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد سفن البحرية الأمريكية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملة الطائرات USS إبرام لينكولن USS جورج إتش دبليو بوش. لكن قبل ذلك، قال مسؤولان أمريكيان لموقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى إحاطة حول خطة عسكرية جديدة ضد إيران. وأوضح المسؤولان أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر ورئيس هيئة الأركان

0: المشتركة قدم لترامب لمدة 45 دقيقة تفاصيل عن الخطط الجديدة المحتملة لعمليات في إيران.
1: تحرك عسكري إيراني مريب يهدد بانهيار اتفاق وقف النار مع أمريكا، فالهدوء الحالي ما هو إلا تكتيك خداع وإعادة توزيع لاستغلال الموقف وإعادة تعزيز القدرات العسكرية. هذا ما تنقله شبكة NBC وفق مسؤول أمريكي وعدة مصادر أخرى. بحسب المسؤول الأمريكي، تحرك طهران الخفي يهدف لاستخراج الصواريخ والذخائر من تحت الأرض، سواء تلك التي أخفتها سابقا أم التي دفنت تحت الأرض جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك إعادة بناء القدرات العسكرية بسرعة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بما يمكنها من شن هجمات مضادة إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضدها. وتبحث إيران عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدفونة مسبقا لحمايتها بحسب CNN، وأيضا عن مقاتلات جوية وقطع تخص البحرية التابعة للحرس الثوري. وكثفت إيران جهودها مؤخرا لاستعادة هذه الأسلحة مستفيدة من الهدنة الهشة، مع رصد نشاط في قواعد تحت الأرض عبر صور الأقمار الاصطناعية وفقا لشبكة CNN. وما مكن إيران من الحفاظ على جزء من ترسانتها الصاروخية بحسب خبراء ومساعدين في الكونغرس هو نشر صواريخ تمويهية وتوزيع بعضها وإخفاء الآخر منها، ليس مع بدء الحرب الإيرانية بل قبل بدء أمريكا تحشيد قواتها بالمنطقة.
0: دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إلى فتح مضيق هرمز فورا من جميع الأطراف، مؤكدا أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والتحذير من أي تصعيد جديد.
2: China's view is that we need to open the Strait of Hormuz as quickly as possible, and that actually applies to both sides. Iran needs to lift its restrictions on the Strait of Hormuz, and the U.S. need to lift its naval blockade. And I think that is something that we want to say. And in our view, the most urgent issue is to keep the ceasefire. And the ceasefire need to last. And there has to be a good faith negotiation between the two sides. Frankly speaking, we are very concerned about some of the remarks we have been hearing recently about this ceasefire being temporary, about the need to initiate another round of attack.
0: قبل ذلك حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن مخاطر التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مرتفعة للغاية، مؤكدا أنها تحمل عواقب كبيرة على الاقتصاد العالمي، كما دعا إلى بذل كل الجهود لمنع تجدد الحرب. وأوضح بارو أن الدعوة الأمريكية لإنشاء تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز لا تتعارض مع المهمة التي تقودها فرنسا مع بريطانيا.
3: أفهم أن هذه المبادرة الأمريكية تهدف إلى ربط العمليات الجارية حاليا بالقطاع البحري، وهي لا تتعارض مع المبادرة التي أطلقناها والتي نركز عليها بالكامل. هذه المهمة باتت الآن في مرحلة تنفيذ متقدمة، وقد تم الانتهاء من التخطيط لها.
0: تداعيات الحرب الإيرانية طالت حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، حيث أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون لCBS أن هذه الخطوة تعد إشارة على استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح في وقت سابق إلى مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا في خطوة قد تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية. ويظهر مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وجود نحو 68 ألفا

0: التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، ولا سيما برعاية رئاسية أمريكية، حضور وزير الخارجية ماركو روبيو في الاجتماعات. لم تنطلق حتى الآن الجلسات التفاوضية في التفاصيل، كانت هناك اجتماعات تمهيدية ومن أجل تحضير لجولات المفاوضات. الآن لبنان ينتظر من الولايات المتحدة مزيدا من الضغوط على إسرائيل من أجل خفض التوتر وخفض التصعيد العسكري، من أجل أن السماح لإيجاد أرضية أو مناخ يسهل التفاوض في واشنطن بالرعاية الأمريكية. حتى الآن لم يحصل هذا الأمر. المنطقة الجنوبية من لبنان منطقة مشتعلة على معظم الجبهات. إسرائيل تواصل تدمير القرى والبلدات بشكل منهجي، تمسحها من الوجود. أضف إلى ذلك بأنه هناك غارات يعني تتعدى الخط الأصفر الذي أقامه الإسرائيليون، وهو الحزام الأمني، إلى الخط الأحمر، وهو المناطق الخلفية في منطقة في العمق الجنوبي. إذن بانتظار أن يتحقق ذلك، فكل شيء معلق على خفض التصعيد.
1: طيب، تثبيت وقف إطلاق النار، من الممكن أن أمريكا تضغط على إسرائيل، ولكن من يضغط على حزب الله؟
0: لا أحد سوى إيران. قرار حزب الله ليس موجودا في لبنان، قراره في إيران، وقراره طبعا في القيادة الموجودة في لبنان، لكنه يتأثر تأثيرا كاملا بالقرار الإيراني. الشرعية اللبنانية غير قادرة على أن تؤثر على حزب الله. هناك قطيعة ما بين حزب الله ورئاسة الجمهورية منذ بضعة أيام، بعدما يعني تحدث الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية بكلام انتقادي شديد اللهجة باتجاه حزب الله، فجرت مقاطعة، وهناك هجمات تهجمات في وسائل إعلام حزب الله وفي وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن حزب الله يعتبر نفسه غير معني لا بالتفاوض مع إسرائيل، لا مباشرة ولا بشكل غير مباشر. إذن هناك عقدة لبنانية حقيقية، وحتى الآن لم تتمكن الحكومة اللبنانية ولا الرئاسة اللبنانية من إيجاد حل لها. بكل الأحوال قرار التفاوض المباشر اتخذ ولا تراجع عنه، إنما يحتاج إلى خفض التوتر على الأرض لكي لا يذهب المفاوض اللبناني والأرض مشتعلة فتتغلب المعطيات الميدانية على المعطى الدبلوماسي في واشنطن.
1: هذا يضعف موقف الحكومة اللبنانية أيضا، يعني عوامل الانفجار أكثر من عوامل الاستقرار في هكذا اتفاق.
0: تماما تماما، هذا يضعف المفاوض اللبناني، هذا يضعف موقف رئاسة الجمهورية التي تريد أن تحصل على شيء في مقابل الذهاب إلى واشنطن من أجل التفاوض مباشرة مع الإسرائيليين. وهذه سابقة في تاريخ لبنان، حصلت مرة واحدة سنة 1983، للمرة الثانية في تاريخ لبنان تفاوض مباشر وجها لوجه مع الإسرائيليين. الرئيس دونالد ترامب يصر أيضا على يعني استضافة الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع وجها لوجه في البيت الأبيض، لكن الرئيس اللبناني يقول أنه هذا الأمر سابق لأوانه، ويفضل أن يكون هذا الاجتماع إذا كان سيحصل أن يكون نتيجة تقدم في المفاوضات وفي نتائج المفاوضات، لا أن يكون تمهيدا لإطلاق جولات التفاوض، لا سيما في بالنظر إلى صعوبة الواقع اللبناني والانقسام العمودي في الداخل اللبناني بهذا الشأن.
1: علي أحمد، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. في الشأن العراقي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم بلاده لرئيس الوزراء العراقي المكلف، مشيرا إلى وقوف إدارته معه بشكل كامل حسب تعبيره.
2: I spoke with your the winner, a very good man. As you know, I was very strongly in favor of him in Iraq. And we had a long conversation yesterday. I congratulated him. He won, and with our help he won, and we want him to do very well. And I told him that the United States is with him all the way. It was a great victory.

0: The new head of Iraq is somebody that we support very strongly.
1: أظهرت بيانات ملاحية وأخرى لبورصات دولية أن روسيا باتت موردا النفط الرئيس إلى سوريا لتحل محل إيران. ووفق التقارير فإن شحنات النفط من روسيا قفزت إلى 75% نحو 60 ألف برميل يوميا هذا العام. وقال مسؤول في الشركة السورية للبترول الحكومية إن دمشق تحاول تنويع الموردين. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا مسلحون يسيطرون على معسكر استراتيجي شمالي مالي ويعملون على حصار العاصمة. ولدينا أيضا روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات على أوكرانيا في أبريل وفقا لتقرير لفرانس بريس.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: حياكم الله. أفادت مصادر العربية بوقوع اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تومبكتو. قبل ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أن مقاتلي الطوارق سيطروا على معسكر أمشيش قرب تياليت بولاية كيدال. وأفاد قيادي في جبهة تحرير أزواد للعربية بأن الجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلم المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية، فيما تحدث مصدر مقرب من جبهة تحرير أزواد عن سيطرة مقاتلي الجماعات المسلحة على مواقع أخرى بينها مدينة هومبيري وبلدة زنتكل القريبة من العاصمة باماكو. في المقابل نفى فيلق أفريقيا الروسي انسحاب الجيش المالي من هومبيري واصفا هذه الأنباء بغير الصحيحة. إذن تحالف عسكري تقوده دول الساحل لاحتواء تمرد يهدف إلى إسقاط المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ العام 2020. التفاصيل في التقرير التالي.
1: لا يجمعهم اتفاق ولا توحدهم رؤية، لكنهم يلتقون هنا عند هدف واحد، إسقاط المجلس العسكري الحاكم في مالي. الخناق اشتد على المجلس العسكري من جهتين، ضربات من الانفصاليين الطوارق المنضوين تحت مظلة جبهة تحرير أزواد، وحصار من متطرفي ما يعرف بجبهة نصرة الإسلام والمسلمين التي تضم مجموعات موالية لتنظيم القاعدة. أزمة اتسعت وأصبحت من الصعب احتواؤها، وهنا تدخلت دولتا الجوار المنضويتان أيضا تحت تحالف الساحل، النيجر وبوركينا فاسو، تدخلتا لدعم الحكومة المالية. تحرك عسكري ثلاثي استهدف معاقل المتمردين والمتطرفين في شمال مالي عبر هجمات جوية مكثفة، تصعيد قوبل بتصعيد.

0: مسلحو الطوارق سيطروا على معسكر أمشيش قرب تيساليت بولاية كيدال. الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي سلما معسكر أمشيش، وبحسب قيادي في جبهة تحرير أزواد للعربية، فإن الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي سلما المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل الانسحاب الآمن. العمليات بدأت في نهاية إبريل بمهاجمة مواقع استراتيجية مرتبطة بالمجلس العسكري في عدة مدن كبرى، وبلغ ذروته مع مقتل وزير الدفاع. عقب ذلك تطويق العاصمة وإغلاق كافة الطرق الرئيسية المؤدية إليها سعيا لإسقاط المجلس العسكري الحاكم.
1: أظهر تحليل لوكالة فرانس بريس أن روسيا أطلقت خلال شهر أبريل عددا قياسيا من المسيرات بعيدة المدى على أوكرانيا بلغ 6583 مسيرة، بزيادة 2% عن شهر مارس. ووفق سلاح الجو الأوكراني، أسقطت الدفاعات الجوية نحو 88% من المسيرات والصواريخ، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين وتؤكد تركيز ضرباتها على أهداف عسكرية ومنشآت طاقة مرتبطة بها. أعلنت القوات الأوكرانية استهداف ميناء توبسي الروسي على البحر الأسود بطائرات مسيرة للمرة الرابعة. في المقابل أدى هجوم الروسي بطائرات مسيرة خلال الليل إلى تضرر بنية تحتية للموانئ في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا وإصابة شخصين، كما ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين مرتفعين وتسبب بحرائق داخل شقق سكنية وفق حاكم المنطقة. هبطت أول رحلة تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ 7 سنوات في مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة كاراكاس، وتقل الرحلة إنفوي إير رجال أعمال ومسؤولين في الحكومة الأمريكية إلى جانب عدد كبير من الصحفيين.
2: عبور انسيابي بعد سنين العزلة، طائرة أمريكية تحط أرض فنزويلا أخيرا، مشهد منتظر منذ 7 سنوات. رفع للحظر الجوي احتفل به هؤلاء، فالمسؤولون وجدوا في القرار انفتاحا واسعا على العلاقات.
3: خلال أشهر إن لم تكن أسابيع ستشهدون مزيدا من ذلك. أنا متحمس للغاية، كنت مع الرئيس ترامب وكان متحمسا جدا لهذه الرحلة وللتقدم في مسار العلاقات، كما أبدى حماسا كبيرا لمزيد من الاتفاقيات المقبلة.
2: من ميامي إلى كاراكاس، الرحلة رقم 3599، مزيج غير اعتيادي، عائلة متشوقة، رجال أعمال ومسؤولون يترقبون، وسط مشهد احتفالي يتجاوز كونه رحلة إلى لحظة إعادة وصل تجاري اقتصادي وحتى سياحي.
4: استئناف الرحلات الجوية إلى فنزويلا من أي وجهة أمر بالغ الأهمية، أنا سعيدة للغاية.
2: حضور لافت أيضا لمسؤولين في قطاعات الطاقة والتعدين والتجارة، حضور قرأه الإعلام الأمريكي كمؤشر على عودة فتح أسواق فنزويلا أمام الشركات الأمريكية. عودة جاءت بعد قطيعة دبلوماسية استمرت منذ عام 2019 حين علقت واشنطن الرحلات المباشرة على خلفية مخاوف أمنية وتدهور العلاقات، ليعود المسار الجوي اليوم بعد تحولات سياسية متسارعة هذا العام. تحولات بدأت باعتقال مادورو، خطوة أعادت رسم المشهد السياسي في كاراكاس، إذ دفع ترامب نحو تسريع استئناف العلاقات من إعادة فتح السفارة الأمريكية وصولاً إلى استئناف الرحلات المباشرة. غيداء السالم، العربية.
1: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن حصار إيران لن ينتهي مبكراً والوقت في صالح أمريكا. عقوبات أمريكية تستهدف منابع تمويل النظام الإيراني، وواشنطن تحذر الشركات تدفع رسوما لعبور مضيق هرمز. الحرس الثوري يستخدم منصة عملات مشفرة.

لعائلة خرازي المقربة من خمنه. على وقع تصعيد متواصل في الجنوب، مباحثة لبنانية أمريكية لتثبيت وقف النار مع إسرائيل. مصادر العربية تتحدث عن اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تومبكتو. الزميل طاهر بركة معكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

0: رحلتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: شكرا لعادل، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها.
1: They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly.
0: ترامب يعلن عن تواصل إيراني جديد حول المفاوضات، ولكن طهران لم توافق على ما يريده الرئيس الأمريكي. الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على 6 أفراد و21 شركة وسفينة واحدة على الصلة بإيران، وواشنطن تحذر من دفع أي رسوم عبور لمضيق هرمز لإيران. وللتهرب من العقوبات، الحرس الثوري يستخدم منصة عملات مشفرة تابعة لعائلة خرازي المقربة من خامنئي. البنتاغون يعلن سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال 12 شهرا، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون أن القرار يأتي نتيجة لاستياء ترامب من مستوى التعاون الأوروبي. مصادر العربية تتحدث عن اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب الشرق تومبوكتو. البداية من آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن بلاده تنتصر على إيران، مجددا رفضه أي اتفاق مع طهران لا يلبي شروط. كما قال ترامب إن أمريكا لن تترك إيران مبكرا ثم تضطر للعودة لمعالجة المشكلة مرة أخرى.
1: If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in three more years.
0: قبل ذلك أشار ترامب إلى تطور ما خلال يوم أو يومين يتعلق بإيران دون إعطاء تفاصيل. وأكد ترامب أن إيران تريد إبرام صفقة مع الجانب الأمريكي، لكنه أشار إلى أنه غير راض عنها بعد. وشكك ترامب إمكانية الوصول إلى اتفاق مع إيران في ظل ما وصفه بانقسامات حادة داخل القيادة الإيرانية وصعوبة التفاهم بين أطرافها.
1: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal. Because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up.
0: ترامب وفي رده على سؤال بشأن العودة للخيار العسكري قال إن إيران أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الدمار الكامل، موضحا أنه يفضل الخيار السلمي.
1: Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
2: Do you want to go blast the hell out of him?
1: I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast him away, or do we want to do something?
0: في المقابل، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على المقترح الإيراني القول إن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات، مضيفة أن إيران خففت من شروطها لاستئناف المفاوضات بسبب خسائرها الاقتصادية. مصادر وول ستريت جورنال أشارت إلى أن إيران أبدت استعدادا للعودة للمفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين، إذا كانت واشنطن منفتحة على الاقتراح الجديد. قبل ذلك كانت إيران قد سلمت ردها المعدل إلى الوسيط الباكستاني، وفق إعلام رسمي إيراني أكد تسليمها.

0: فيما رد أمس تمهيدا لنقله إلى الولايات المتحدة في إطار استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. ويأتي تسليم هذا الرد المعدل بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات سابقة بإدارة المفاوضات عبر مراحل تبدأ بفتح مضيق هرمز مع تأجيل الملف النووي. في غضون ذلك أفادت مصادر باكستانية لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية إلى أن إسلام أباد سلمت المقترح المعدل لواشنطن. أفادت إذن بأن إسلام أباد سلمت المقترح المعدل لواشنطن. في السياق أرسل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قائمة تعديلات على مقترحات إيران يوم الاثنين الماضي تضمنت إعادة الملف النووي لصيغة الاتفاق بحسب مصادر لأكسيوس. ووفقا للمصادر فإن التعديلات تضمنت إلزام إيران بعدم نقل أي يورانيوم مخصب من منشآتها النووية أو أي محاولة لاستئناف النشاط النووي في هذه المواقع طالما استمرت المفاوضات. قبل ذلك نقلت شبكة سي ان ان الأمريكية عن مصادر باكستانية أن الوسيط الباكستاني يعتقد أن التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران في متناول اليد وأن الأمر يتعلق الآن برد طهران. في المقابل قال مسؤولون أمريكيون أن ترامب يعتزم توسيع الحصار على موانئ إيران ويفضل استراتيجية أقصى الضغط الاقتصادي. وفي إيران ذكرت تقارير محلية أن الدفاعات الجوية في قم قد فعلت وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق صواريخ دفاعية فيما لم يذكر طبيعة الأهداف التي قامت باستهدافها. من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، بعض المحللين الذين يظهرون معنا على شاشة العربية يتوقعون أن يعود ترامب إلى العمل العسكري، البعض يقول قد يعود ولكن ليس الآن، والبعض يستبعد ذلك لصالح فكرة الحصار الاقتصادي أكثر من العودة إلى الحرب. ما الجديد وما الذي يتوقع في الإعلام الأمريكي؟
1: يعني طاهر، الرئيس عندما سئل هل ستعود للعمليات العسكرية قال بأنه لدي خيارين، الخيار الأول هو بالفعل أن نفتح أبواب جهنم كما قال على الإيرانيين وأن ندمرهم بشكل كامل، لكن هذا لا أريد أن أقوم به لأنه بسبب إنساني، كما قال هناك جانب إنساني يقصد الشعب الإيراني. يقول أيضا بأن هناك انقسام كبير في داخل الإدارة الإيرانية أو الحكومة الإيرانية على مستوى القيادة، بحيث لا يوجد شخص واحد يمكن التعامل معه. في نفس الوقت حتى الآن الاتصال متواصل مع الإيرانيين وعن طريق الباكستانيين، إذا ربما يريد أن يعطيهم فرصة مع استمرار الحصار الاقتصادي، لكن كل الأوراق لدى ترامب، هو الذي يقرر بالنهاية بأي اتجاه سيذهب. وخصوصا نحن دوما نتخوف من عطلة نهاية الأسبوع، دوما قبل فتح الأسواق البورصة رغم أن أسواق المال في الواقع يعني تعمل بشكل جيد وهناك أرباح كثيرة رغم أن أسعار المحروقات مرتفعة، لكن بشكل عام الرئيس الموجود حاليا في فلوريدا وسيبقى فيها حتى ليلة الأحد هو الذي سيقرر. إذا رأى بأنه قد تكون هناك عمليات محدودة وهذه العمليات المحدودة قد تستهدف شخصيات إيرانية وليس ربما مراكز قيادة أو نعود مرة أخرى لضرب محطات الكهرباء.
0: يا في نشرات سابقة تركتك بخير، ما الذي حل بصوتك؟
1: 60 يوما من العمل المتواصل
0: بعد أسبوعين حرب وبيروح صوتنا نهائيا، سلامتك لا سمح الله. طيب الآن فيما يتعلق برسالة ترامب إلى الكونغرس، عندما نقرأ على الشاشة قوله الحرب مع إيران انتهت منذ 7 أبريل، ماذا يعني ذلك على صعيد الداخل وكذلك على صعيد العلاقة مع إيران؟ لأنه هو يعني أعتقد آخر ما يقصد أن الحرب انتهت تماما.
1: أحيانا يقول بأنه الحرب انتهت تماما، وأحيانا يقول بأنها ستنتهي خلال فترة وجيزة، وأحيانا يقول بأنه يعني لا يوجد أمامنا سوى خيارات من أحدها هو تدمير إيران بشكل كامل. لذا موضوع 7 أبريل هو يعتبر بأنه هذا اليوم الذي تنتهي أو بدأت فيه الهدنة وبالتالي خارج الحسابات، ليس ملزما هو بالتخويل والتفويض اللي هو مطلوب التشريع من الكونغرس. ويقول إضافة إلى ذلك بأنه الرؤساء السابقين سواء كان كلينتون أو الرئيس أوباما أو غيرهم لم يعودوا إلى الكونغرس في تخويل وتفويض لمدة 60 يوما.

0: هذا نحن الاستثناء، وهو يتهم الديمقراطيين بتسييس هذه القضية بالتحديد، لأنهم الرئيس لم يخبرهم ببداية الحرب وهم معارضين لها. وقبل قليل كانت هناك تظاهرات بمناسبة يوم العمال في واشنطن في الواقع، وكانت هناك مطالبة بإنهاء الحرب. طبعا الرئيس يعتبرهم راديكاليين وديمقراطيين ومتطرفين. أصلا عيد العمال بالولايات المتحدة هو في أول أسبوع بشهر سبتمبر، لا يحتفلوا به مع الدول الاشتراكية. لكن أعتقد بأنه الرئيس سيدرس هذه الخيارات جيدا، وهو يعرف يعني كل سيناريو وضع له فعل ورد فعل. إذا قام بعمل عسكري في عطلة نهاية الأسبوع، ماذا سيكون الرد الإيراني؟ دوما يقول بأنه يعني حد من قدرات إيران الصاروخية والنووية، لكنه يعود مرة أخرى ويقول بأنه أكيد هي لم تدمر بشكل كامل، وطبعا بإمكان إيران أن ترد. وهذا الرد لا نعرف إذا كان بصواريخ مرة أخرى تطلق على إسرائيل، على دول الخليج، أم بالفعل تم يعني تحجيم إيران بالنسبة لإطلاق منصات الصواريخ والمسيرات والصواريخ الباليستية. على كل الأحوال كل هذه المواضيع مطروحة على الطاولة، بما فيها الصواريخ الباليستية وبما فيها دعم إيران للوكلاء في المنطقة. لكن الرئيس سيختار القرار الصائب كما يقول البيت الأبيض، ويحتفظ بكل هذه الأوراق قريبة من صدره كما يقال، لا أحد يستطيع قراءتها، لكن هو وحده سيقرر خلال الأيام القادمة. يعني يوم السبت ويوم الأحد سيكونان يومين يعني ننتظر فيه أن يحدث شيء، وربما لا يحدث شيء، وننتظر ليقول لنا ليلة الأحد بأنه بالفعل إيران وافقت وقد نبدأ المفاوضات يوم الاثنين في إسلام أباد.
1: كان عندي بعد سؤال بس يعني التماسا لوضع صوتك سأتركك هنا.
0: حزنان علي على الصوت. شكرا.
1: شكرا. شكرا جزيلا لك. سلامتك. نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، تحياتي إليك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة للكونغرس أن الحرب مع إيران تعتبر منتهية منذ 7 أبريل، حيث لم يتم تسجيل أي هجمات. وأوضح ترامب في رسالته التي نشرها البيت الأبيض أن التهديد الذي تشكله إيران لا يزال قائما، وأنه سيقوم بما هو ضروري لحماية أمريكا وحلفائها من إيران ووكلائها، وبأنه سيواصل توجيه القوات المسلحة بما يتوافق مع مسؤولياته. وأضاف ترامب أنه لا يحتاج لتفويض من الكونغرس، وذلك بعد انتهاء مهلة 60 يوما بموجب قانون الحد من الاستخدام غير المصرح به للقوة العسكرية. بقونا معكم في هذه الساعة لنتابع أيضا بعد قليل. حاملة طائرات الأمريكية USS جيرالد فورد غادرت الشرق الأوسط، ولدينا أيضا وزير الحرب الأمريكي يأمر بسحب 5000 جندي من ألمانيا وسط توتر بين الولايات المتحدة وأوروبا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع في هذه الساعة الإخبارية من العربية. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران طالت 6 أفراد و 21 شركة إضافة لسفينة واحدة، من بينها شركات في الصين. وحذرت الخزانة الأمريكية شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز، سواء كان ذلك ماليا أو رقميا أو بالمقاصة أو عبر أي مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات حتى لو كانت الرسوم على هيئة تبرعات لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني أو حسابات سفارات إيرانية أو لصناديق خيرية. وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق، مع مطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن. تواصل واشنطن إذن سياسة الضغط القصوى على الاقتصاد الإيراني، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد إيران. العقوبات طالت كما قلنا 6 أفراد إضافة إلى 21 شركة وسفينة واحدة، من بينها شركات بالصين. وقد حذرت الخزانة الأمريكية شركات الشحن من أن دفع رسوم المرور لعبور مضيق هرمز، كما أسلفنا، سواء كان ذلك ماليا أو رقميا أو بالمقاصة أو أي مدفوعات عينية، يعرضها لخطر العقوبات. كشفت رويترز أن شقيقين من عائلة خرازي النافذة في إيران والمقربة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يديران منصة نوبيتكس للعملات المشفرة. وذكرت رويترز أن هذه المنصة أدارت عمليات بمئات الملايين من الدولارات لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، لكنها تمكنت من الإفلات من العقوبات الأمريكية والغربية لأسباب مجهولة. وأضافت رويترز أن هذه المنصة يستخدمها أكثر من 11 مليون إيراني، وتدير 70% من المعاملات بالعملات المشفرة في إيران، وهي بمثابة جسر إلى سوق العملات الرقمية العالمية. وبحسب رويترز، تمكن الشقيقان من إخفاء صلتهما بعائلة خرازي لسنوات تحت أسماء مستعارة مثل أقامير المنسوب لجدهم.
1: جسر يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية، وبوابة خفية تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الغربية. هذه هي منصة نوبيتكس. وفقا لتحقيق أجرته رويترز، نوبيتكس تستحوذ على 70% من سوق العملات المشفرة في إيران وأكثر من 11 مليون مستخدم. منصة أسسها شقيقان هما علي ومحمد من عائلة خرازي النافذة في إيران، والتي تربطها علاقات وثيقة بالمرشد مجتبى خامنئي ومن قبله والده علي خامنئي، لكنها أسست تحت اسم عائلي آخر وهو أقامير منذ إنشائها عام 2018. أنجزت المنصة معاملات تتراوح قيمتها بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، كما ترتبط تلك المعاملات بجهات خاضعة للعقوبات، من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري. علامات رصدتها رويترز عبر مصادرها تقول إن الشبهات تدور حول نوبيتكس لعدم ورود اسمها أو الأفراد المؤسسين لها على قائمة العقوبات. واستغرب التقرير استثناء المنصة دون غيرها من العقوبات بالرغم من نشاطها. تتبع نشاط نوبيتكس من خلال 3 شركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكتشين قد يكون مؤشرا آخر قويا يدين المنصة، حيث واصلت إتمام معاملاتها طوال فترة الحرب وحتى أثناء انقطاع الإنترنت. نفذت نوبيتكس خلال تلك الفترة معاملات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، أي نحو 20% من حجم نشاطها المعتاد. السؤال الذي طرحته رويترز كان يتحدث عن الطريقة التي اتبعتها المنصة، حيث يتضح أن الأسلوب الأساسي لنوبيتكس كان إخفاء أثر معاملاتها عبر تغيير عناوين المحافظ الرقمية وتطوير أدوات تشفير الروابط، بالتالي حوالات مالية بمبالغ ضخمة ضمن عملية غسل أكبر وتهريب على مستوى عال في إيران، ما يجعل تتبعها صعبا إن لم يكن مستحيلا على المحققين الغربيين.
0: من تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى الوضع العسكري في المنطقة أكثر

0: أكثر خاصة لجهة التوازن الأمريكي، فقد غادرت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد شرق الأوسط بعد مغادرتها أو بعد مشاركتها في عمليات ضد إيران وفق مسؤول أمريكي. وأوضح المسؤول أن فورد تتمركز حاليا في منطقة المسؤولية تابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد سفن البحرية الأمريكية المتبقية في الشرق الأوسط يبلغ 20 سفينة، بينها حاملتا طائرات USS إبراهيم لينكولن USS جورج إتش دبليو بوش. من واشنطن المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس الدهوك، أهلا بك معنا سيادة العقيد مرة جديدة في نشرات العربية. وأبدأ معك بمغادرة فورد، ماذا يعني ذلك؟
1: مساء الخير لك أستاذ طاهر ودوائم داعي سرور أن أكون معكم دائما. قبل كل شيء لقد كانت في المنطقة لحوالي عام، إذن كانت فترة طويلة بالنسبة إلى الحاملة، وكان هناك طبعا مشاكل في الصيانة خلال العام، إذن هي عادت للتعافي وربما لتغيير الطاقم وغيرها. الأمر يبدو كما أنه تحرك إداري، وتذكروا لا تزال هناك حاملة طائرات في المنطقة، وهذه قوة بحرية معتبرة، فوجود حاملة ثلاث في المنطقة هذا أمر غير مسبوق. والولايات المتحدة لديها 5 مناطق في العالم وإحداها المنطقة المركزية سانت كوم، ولتكون هناك 3 حاملات طائرة فهذه قوة بحرية عظيمة. وما تبقى هو كاف للاستمرار في الحصار في مضيق هرمز، وأيضا إذا احتاجوا للقيام بأي عمل عسكري داخل إيران أو لإجراء أعمال استطلاعية أو غيرها من الأمور العسكرية فهي مستعدة لذلك.
0: أفهم أكثر لو سمحت، يعني هذا لا يعني شيئا ذا قيمة بالضرورة بخصوص نوايا ترامب بشأن العودة إلى الحرب من عدمها.
1: أعتقد أن حاملتي طائرات بالنسبة لوقت قصير أو مهمة قصيرة فهذا كاف. ومرة أخرى لو كان هناك خطة لتمديد العمليات من مثلا لثلاثة أو 4 أسابيع لعمليات وضربات مستمرة ل24 ساعة يوميا على إيران، فربما يحتاجون لحاملة طائرات ثالثة، ولكن لحد الساعة أظن بأنه كما ذكرت الأمر يتعلق بوقت عودتها. وحتى بالنسبة لذلك إذا كان هناك حاجة إلى أي شيء في الولايات المتحدة، إما أن تعيدها إلى منطقة العمليات أو تجلب حاملة طائرات أخرى والتي هي الآن في اليابان. هناك حاملة طائرات أخرى في المنطقة المحيطين الهادئ والهندي موجودة، والأمر يتعلق بتدوير الطاقم. وحتى أثناء الحرب فينبغي تدوير الموظفين، فلا يمكن أن يبقوا هناك لوقت طويل جدا، وخاصة حاملات الطائرات والسفن وغيرها.
0: طيب كما سألت نادية قبل قليل، بعض المحللين يعتبرون بأنه ترامب سيقدم على عمليات ولو كانت محدودة ولكن ستكون مؤلمة ودقيقة. البعض الآخر يقول لا، سيفضل استمرار الحصار البحري. ما قولك؟
1: هذه الخيارات لا تزال موجودة على طاولته، ولكن يبدو بأن الحصار فعال، وهو يضع ليس فقط الضغط العسكري ولكن أيضا الضغط الاقتصادي والضغط النفسي على النظام نفسه وعلى القيادة وعلى المؤسسة العسكرية، وأيضا محبط بالنسبة للشعب الإيراني أيضا. إذن إنه فعال، وفي الوقت ذاته القوة الموجودة هناك في المنطقة تسمح للرئيس لأن يبدأ العملية العسكرية مرة أخرى. بالأمس الأدميرال كوبر في واشنطن وكان في البيت الأبيض، وربما أظهر للرئيس الخيارات العمليات العسكرية لو أنهم عادوا إلى تلك الطريقة، وتلك الخيارات هي من مثلا من أسوأ السيناريوهات إلى أفضل السيناريوهات إلى تقييم المخاطر، مخاطر فعل ذلك. وأيضا ربما تحدثوا عما يمكن أن تفعله إيران إذا استأنفت الولايات المتحدة العمل العسكري، فعلى الولايات

0: المتحدة أن تكون مستعدة لردة الفعل الإيراني، وردة الفعل ربما على المصالح الأمريكية أو على إسرائيل أو ضد مثلا البنية المدنية في دول الخليج، كل هذا يدرس. وإيران لا تزال لديها الفرصة لأن تبدأ بالهجوم، فربما لن تنتظر الولايات المتحدة، فكل هذا ينبغي أن يدرس من قبل وزارة الدفاع. إذن الخيارات على الطاولة، والحصار يبدو بأنه فعال ليس فقط حول مضيق هرمز. تذكروا هناك أيضا حصار عالمي، إنهم يطاردون أي شيء يأتي من أو إلى إيران وفي الناقلة النفط وغيرها. وآخر شيء هو ليس فقط الضغط الاقتصادي ولكن الضغط العسكري، فلا ينبغي التقليل من وزارة الخزانة وما تفعله من هذه العقوبات على الأفراد وعلى الشركات، وحتى الشركات الأجنبية الصينية والروسية التي تتعامل مع إيران تفرض عليها عقوبات. إذن هناك ضغط اقتصادي هائل على الإيرانيين، وأيضا الوجود العسكري، وأيا ما يستعمله ترامب فهو كضغط نفسي أيضا من خلال التغريدات على تروث سوشيال وغيرها لمحاولة القول للقيادة الإيرانية إنه يراقبهم ويعرف أنهم متفككون، ويعلم أن هناك ثلاث مكونات داخل القيادة الإيرانية التي تحاول أن تبقى. والرئيس حين يتحدث عن ديناميكية النظام فلا يتحدث عن هذه الديناميكية الداخلية فقط، هو يتحدث عن معلومات تأتي من المخابرات ومعلومات أيضا تأتي من الإسرائيليين وأيضا الحلفاء مثل البريطانيين الذين يقدمون المعلومات الأمريكيين، وهو يمتلك كل هذا. إذن بين الضغط، ضغط ترامب الاقتصادي والعسكري، فالإيرانيون يشعرون الآن بذلك، وعليهم أن يجدوا حلا مقبولا، وإلا فالخيار العسكري كما قلنا لا يزال على الطاولة.
1: يعني سأسألك سؤالا ربما يعني يعيدك قليلا إلى أجواء خدمتكم كمستشار عسكري لوزارة الخارجية الأمريكية. لو كنت على رأس عملك، ما التوصية التي كنت سترفعها إلى رؤسائك حول احتمالية وجدوى العودة إلى الضربات العسكرية أو الإبقاء على الحصار البحري لفترة أطول؟
0: أعتقد لحد الساعة سأقترح بأن يستمر في هذا الضغط الاقتصادي الحصار على مضيق هرمز ومحاولة ملاحقة أي عالميا لو وجدوا مثلا أي سفينة إيرانية تحاول الدخول أو الخروج، وأيضا الاستمرار في العمل مع وزارة المالية لإيجاد أي شركات تعمل مع إيران وفرض عقوبات عليها، وأيضا أحاول مراقبة أي مثلا منافذ برية لإيران، فإيران لا يزال لديها حدود برية مع تركمانستان ويمكن مثلا أن تخرج النفط من خلال الطرق البرية باستهداف تلك المنافذ من تركمانستان وبحر قزوين وأيضا مع باكستان. إذن تلك المنافذ هي التي تقدم ربما كما يقال خط حياة للإيرانيين، ومحاولة أيضا خنق كل تلك الحدود معا، والاستمرار لنرى كيف سيرضخون بعد ذلك.
1: لماذا لم تختر خيار استئناف الضربات العسكرية؟
0: الولايات المتحدة وإيران لا تميلان للخيار العسكري الآن. أعتقد بأننا قد أرهقنا بعضا، مثلا دمرنا حوالي 80% من قدراتهم العسكرية، وهذا كاف لأن ننتظر ونراقب ولا نخاطر بعد ذلك. هذه الحرب طبعا لن تنتهي في أرض المعركة، لن تنتهي بالوسائل العسكرية، ينبغي أن تنتهي حول طاولة مفاوضات، وخاصة حين نتحدث عن البرنامج النووي وعن دعم الوكلاء والأيديولوجيا الإيرانية، كل هذا ينبغي أن ينتهي حول طاولة مفاوضات. إذن الخيار العسكري حتى ولو استمر في العملية العسكرية فليست كافية لإنهاء هذه الحرب، علينا فقط ربما أن نكررها مرات ومرات ما لم ننتهي حول طاولة مفاوضات.

0: نعمل على إطار عمل ليتقبل من الطرفين.
1: هل ثبتت باعتقادك نجاعة التخلص من شخصيات وصفت بالمتشددة كما حصل في بداية هذه الحرب وفي خلالها لكي يعاد النظر ربما الآن بمثل هكذا خيار كتحييد بعض الشخصيات المتشددة، أم أن هذا الخيار قد ينتج واقعا أسوأ من ذي قبل وهو بروز شخصيات أكثر تطرفا؟
0: أتفق معك، فحين نقتل القيادات أكثر فسنجد هناك احتمال كبير لنجد متشددين أكثر منهم. فخامنئي أو رغم أنه كان طبعا القائد الروحي، لكنه طبعا دام لعقود وعدة إدارات واستطاع التوصل إلى تفاهمات خلال عقود. إذن حين يتم قتل العديد من الصفوف من صفوف القيادات فالأيديولوجيا ربما تصبح أصلب وأصعب ويصبح الأمر صعبا للتفاوض مع الولايات المتحدة. إذن أظن بأن هناك أشخاصا الآن موجودين يريدون العمل مع الولايات المتحدة، وإلا فسيكون من الصعب التفاوض أو سيكون هناك خيار عسكري يتضمن ربما إدخال قوات برية أو غزوا بريا.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس الدهوك، تحياتي إليك. تداعيات الحرب الإيرانية طالت حلفاء الولايات المتحدة من الأوروبيين تحديدا، حيث أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هكسث بسحب 5000 جندي من ألمانيا خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا. وأكد مسؤولون لسي بي اس نيوز أن هذه الخطوة تعد إشارة إلى استياء الرئيس ترامب من مستوى المساعدة التي قدمها الحلفاء الأوروبيون في الحرب الأمريكية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح في وقت سابق إلى مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا في خطوة قد تعيد رسم خريطة الوجود العسكري الأمريكي في القارة. ويظهر مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الحرب الأمريكية وجود نحو 68,064 عسكريا في الخدمة الفعلية داخل قواعد أمريكية في أوروبا. إذا نتحدث عن 68,064 عسكريا من القوات الأمريكية في أوروبا، حيث تتصدر ألمانيا القائمة بوجود 36,436 عسكريا، تليها إيطاليا حيث يتمركز 12,000 إضافة، يتمركز هناك إذن 12,662 عسكريا وهم موزعون على عدة قواعد. وفي بريطانيا يبلغ عدد العسكريين الأمريكيين 10,156 عسكريا معظمهم من سلاح الجو. أما في إسبانيا فينتشر 3,814 عسكريا في قواعد بحرية وجوية قرب مضيق جبل طارق. وفي شرق أوروبا يوجد في بولندا 369 عسكريا بشكل دائم، إضافة إلى نحو 10,000 عنصر ضمن قوات دورية موزعة على 4 قواعد. كما ينتشر في رومانيا 153 عسكريا بشكل دائم، وفي المجر ينتشر 77 عسكريا إلى جانب مهام التدريب والانتشار الدوري. معنا من برلين الباحث في الشؤون الدولية دكتور شبرمة ياسين، أهلا بك معنا دكتور شبرمة. هل هذا رقم كبير 5,000، وكيف سيؤثر على العلاقة بين البلدين؟
2: تحياتي لك أستاذ طاهر وجميع مشاهدي القناة العربية. لا، هو بالنسبة للرقم هو رقم صغير مقارنة بما عدد وجود القوات الأمريكية في ألمانيا. 35,000، أكثر من 35,000 جندي موجود في ألمانيا. 5,000 لا يعد بالرقم الكبير، ولكنني أعتقد أن هذه رسالة للاتحاد الأوروبي للأوروبيين بشكل عام ولألمانيا بشكل خاص، أن الرئيس ترامب ماضٍ في سحب جميع القوات العسكرية الأمريكية من جميع القواعد الموجودة على الأراضي الألمانية وإعادتهم إلى أرض الوطن. وهذه تعد مشكلة كبيرة لألمانيا ولجميع دول الاتحاد الأوروبي، لأن الحديث تم عن ألمانيا وعن إسبانيا وعن إيطاليا وهي الدول الثلاثة الأكثر وجودا للقواعد للجنود الأمريكيين. إذا ما أضفنا أيضا إليها بريطانيا فنحن نتحدث عن

0: أكثر من 50,000 جندي من مجموع عدد الجنود الذي تم ذكرهم حاليا 68,000، نحن نتحدث عن 50,000 جندي ألمانيا إيطاليا إسبانيا. لذلك أعتقد أن هناك شرخ كبير ما بين الاتحاد الأوروبي أو ضفتي الأطلسي، سواء كان ذلك من الدول ألمانيا فرنسا إيطاليا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم،
0: السبب يعود إلى موضوع إيران، هو عدم الدعم الكبير المقدم من قبل الدول الأوروبية لحرب ترامب على إيران. والسبب الثاني الذي أراه صراحة هي تصريحات المستشار الألماني التي رأى أن إيران لديها استراتيجية، وهي استطاعت أن تضع نقاط على الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي استراتيجية داخل هذه الحرب حاليا مع إيران. لذلك أعتقد أن ترامب اتخذ هذا القرار، وأعتقد أنه إذا ما تم إعادة تمركز أو إعادة تموضع لهذه القوات، نحن نتحدث عن قاعدة رامشتاين وهي أكبر قاعدة للولايات المتحدة الأمريكية موجودة في القارة الأوروبية، وهي مركز لوجستي كبير تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال الرسائل ما بين الشرق الأوسط شمال أفريقيا أوروبا إلى واشنطن. نحن نتحدث عن أكبر قاعدة، نحن نتحدث أيضا عن أكثر من 20 رأس نووي موجودة في قاعدة بوخيم في ألمانيا،
1: نعم،
0: في قواعد في بافاريا. لذلك أعتقد أنه إذا ما تم هذا الحدث وسحب هذه القوات رويدا رويدا، فنحن نتحدث عن زيادة إنفاق كبير في ألمانيا، عن وضع اقتصادي صعب في ألمانيا.
1: هل خسارة أوروبا للدعم الأمريكي أكثر من منافع المشاركة أو عدم المشاركة الأوروبية في الحرب الإيرانية؟ يعني فقط كي نحاول أن نقيم مدى، يعني إلى أي مدى كانت قرارات أوروبا بعدم مساندة أمريكا سديدة؟
0: المشكلة إنه الاتحاد الأوروبي هو دائما يقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في كل ما يفعله الرئيس ترامب أو أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تم موضوع فنزويلا كان هناك ترحيب من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن موضوع الرسوم الجمركية الكبيرة التي تم فرضها من قبل ترامب، إضافة إلى موضوع غرينلاند، إضافة إلى موضوع أوكرانيا وروسيا والمفاوضات التي أرادها ترامب أن تكون مفاوضات ثنائية أوكرانية روسية بوجود الولايات المتحدة الأمريكية واستبعاد أوروبا، كل هذا وضع ضغوط على الرؤساء في داخل القارة العجوز. وبعد ذلك ذهابه إلى هذه الحرب مع إسرائيل ضد إيران وعدم إخبار الشركاء الأوروبيين، هذه تعتبر هي القشة التي قصمت ظهر البعير يبدو، وأن الدول الأوروبية انزعجت من عدم إخبار ترامب لتلك الدول أنه ذاهب إلى تلك الحرب. وبالمحصلة هناك أصوات في الاتحاد الأوروبي ترى أنه يجب الآن الخروج من تحت عباءة الولايات المتحدة الأمريكية ومن تحت عباءة الناتو، وإنشاء جيش داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يقوم به الرئيس الفرنسي إسبانيا إيطاليا. وهناك معسكر آخر يرى أنه يجب أن نكون ضمن بوتقة الناتو، وأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن الأمن الجماعي داخل الاتحاد الأوروبي وداخل القارة العجوز. هناك تخوف كبير من الدب الروسي عندما قام باحتلال 4 جمهوريات في أوكرانيا. لذلك أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي لم يكن صحيحة، لم تكن هناك خطة واضحة لدى الاتحاد الأوروبي بأنه يجب دعم الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد إيران. على الأقل أنه سمح للقوات العسكرية الأمريكية باستخدام القواعد، سواء كانت تلك في قبرص أو في إيطاليا أو في إسبانيا. نحن نتحدث عن دول منعت حتى مرور طائرات عسكرية من فوق أراضيها مثل ما فعلت إسبانيا والنمسا.
1: طيب، إلى أي مدى باعتقادك هذا سينطبق على دول أخرى، على تواجد قوات أمريكية أخرى في دول أوروبية أخرى قريبا غير ألمانيا؟
0: أعتقد أنه سينضم إلى هذا الركب إيطاليا إسبانيا، وأعتقد أنه يمكن لترامب اقتراح تبديل أماكن وجود هذه القوات في أوروبا الشرقية، لأن أوروبا الشرقية تعتبر أقرب بكل الأوضاع بكل المواضيع، أقرب مع نظرية مع توجهات ترامب من دول أوروبا الغربية. وهذه على فكرة هذه تعتبر مشكلة جيوستراتيجية كبيرة للقارة العجوز، خصوصا القسم الغربي، لأن الأموال التي كانت

0: ينفق من قبل تلك الحكومات على الرفاه، على الخطة الاجتماعية، على البنية التحتية، الآن سيتم دفعها إلى الانفاق العسكري، وهذا سيولد ضغوط اقتصادية كبيرة بعد الضغوط الاقتصادية التي تمت بعد منذ الحرب الروسية الأوكرانية وإغلاق مضيق هرمز.
1: لكن هناك مسؤولين أمريكيين كانوا يتحدثون لوسائل إعلام أمريكية عن أن بعض هذه القوات سيتم التوجه بها أو العودة بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليس إلى شرق أوروبا. أعتقد

مسلحون يسيطرون على معسكر استراتيجي شمال مالي ويعملون على حصار العاصمة. لدينا أيضا روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات على أوكرانيا في أبريل وفق تقرير لفرانس بريس.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم من جديد. في مالي أعلن نائب المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو عبدالله ننتومي أن التحقيقات الجارية في هجمات السبت الماضي أثبتت تورط سياسيين من بينهم السياسي المعارض عمر ماريكو وعسكريون وعاملون ومفصولون في التخطيط والتنسيق للهجمات وتنفيذها، كاشفا عن توقيف 4 ضباط صف واستمرار البحث عن بقية الضالعين. وأشار ننتومي إلى أن أحد المتهمين لقي حتفه خلال الاشتباكات في كاتي قرب باماكو. قبل ذلك كانت مصادر العربية قد أفادت بوقوع اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تمبوكتو، كما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أن مقاتلي الطوارق سيطروا على معسكر أمشيش قرب تيساليت بولاية كيدال. وأفاد قيادي في جبهة تحرير زواد للعربية بأن الجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي سلما المعسكر لمقاتلي الجبهة مقابل انسحاب آمن للقوات المالية والروسية، فيما تحدث مصدر مقرب من جبهة تحرير زواد عن سيطرة مقاتلي الجماعات المسلحة على مواقع أخرى بينها مدينة هومبري وبلدة زانتكل قريبة من العاصمة باماكو. في المقابل نفى فيلق أفريقيا الروسي انسحاب الجيش المالي من هومبري، واصفا هذه الأنباء بغير صحيحة. ينضم إلينا من نواكشوط الكاتب الصحفي الحسين الزين. أهلا بك معنا سيد الحسين في هذه النشرة. ما حقيقة ما حصل ويحصل في مالي، وما هي آخر تطورات المشهد؟
1: أهلا وسهلا بك زميل طاهر. أهلا. تحياتي لحضرتك ولفريق العمل في شبكة العربية. الوضع في مالي كما تعلمون ما يزال وضعا ملتبسا، والمؤكد طبقا للأخبار المتواترة من عدة مصادر من بينها بعض المصادر لشبكة العربية أنه ما زالت توجد عمليات عسكرية، عمليات كر وفر بين الطرفين، طرف الحكومة المالية وحليفها الفيلق الإفريقي وكذلك تحالف الأزواديين وجبهة النصرة. وبالتالي الأمور عادة في مثل هذه الحالات تكثر فيها الشائعات وتتعدد فيها الروايات، لكن إذا عدنا إلى ما حدث يوم السبت الماضي والهجوم المباغت والقوي المفاعيل الذي قامت به جبهة الزواد بالتنسيق والتحالف مع جبهة النصرة، هو في الحقيقة كان هجوما نجم عن هذا

0: التحالف الذي ظهر إلى العيان بشكل مفاجئ، ويبدو أن حكومة بامانكو لم يتسرب إليها هذا التحالف، ولذلك كانت تأثيره على الميدان تأثيرا مشهودا وقويا. ولعل أهم مفاعله هو سيطرة جبهة زواد على مدينة كيدال، هذه المدينة الاستراتيجية والمهمة والتي أجبر فيها الفيلق الإفريقي على الاستسلام. وهنالك مصادر تقول إن الفيلق الإفريقي اتفق أبرم صفقة مع الأزواديين، بموجبها انسحب من المدينة وترك الماليين أسرى في أيدي الأزواديين. كذلك من أهم مفاعل هذا الهجوم المباغت هو مقتل وزير الدفاع الذي يعتبر الرجل الثاني في نظام بامانكو، يعتبر القائد الميداني الفعلي وصاحب التأثير العسكري.
1: نعم.
0: وكذلك يعود له الفضل في العلاقة حسب بعض المصادر مع الروس.
1: وضع الروس الآن عسكريا بالتعاون مع الجيش المالي بعد كل هذه التطورات؟
0: الوضع الروسي هو وضع مأزوم بشكل كبير الآن. الفيلق الإفريقي لم يحدث فارقا في المعركة إلى حد الساعة، ولم يتمكن من التصدي لهجوم يوم السبت، وإلى حد الساعة لم نسمع عنه معارك وردات فعل أعاد فيها أو استعاد فيها مواقع بشكل واضح وصريح. وهذا يعيدني إلى ما جرى لمجموعة فاغنر التي كانت قبله، التي منيت بهزيمة منكرة في معركة تنزواتين الشهيرة، والتي نجم عنها سحب تلك المجموعة واستبدالها بالفيلق الإفريقي. يضاف إلى هذا أن الروس كما تعلمون منهمكون ومنهكون في حربهم مع أوكرانيا، وهم بعيدون جغرافيا عن التأثير اللحظي في الميدان وكذلك في التنسيق. لا بد أن أشير إلى بعض المعلومات التي تتسرب من هنا وهناك وبعض القراءات لبعض المختصاصيين في ميدان الساحل، بأن هذا الهجوم الذي شنته مجموعة نصرة الإسلام المسلمين والأزواديين، يرى البعض أن التنسيق بينهما وجمعهما في هذا التحالف لا يمكن أن يخلو من أيادي ذات تأثير قوي على الطرفين، وهذا يرجع إلى دول وإلى دول لها تأثير على الطرفين، خاصة وأن حكومة كويتا في بامانكو هي تمتلك علاقات سيئة مع الدول المجاورة والقريبة لها جغرافيا والقريبة لها في كل التفاصيل مثل

0: قادتها لهم سوابق في العمل الدبلوماسي والسياسي بعضهم، وهم برغماتيون أكثر من اللازم وقادرون على التكيف مع الأوضاع، وبإمكانهم أن يدخلوا في تحالفات جديدة طبقا لما تقتضيه متطلبات المرحلة التي يوجدون فيها. وبالتالي هذه القوى التي جعلتهم يدخلون في تحالف مع مجموعة الزواد التي تختلف معهم جذريا في الطرح وفي المعتقد، هي نفسها قادرة على أن تجعلهم كذلك يتكيفون مع متطلبات المرحلة، بحيث يتنازلون عن بعض من مفاهيمهم لمسايرة حلفائهم حتى يستقر الوضع إلى ما هو مقبل عليه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وكل هذه المعلومات والتوضيحات من نواقشة. الكاتب الصحفي الحسين الزين، تحياتي إليك. أظهر تحليل لوكالة فرانس بريس أن روسيا أطلقت خلال شهر أبريل عددا قياسيا من المسيرات بعيدة المدى على أوكرانيا، بلغ 6583 مسيرة بزيادة 2% عن شهر مارس. وبحسب سلاح الجو الأوكراني، فقد أسقطت الدفاعات الجوية نحو 88% من المسيرات والصواريخ، فيما تنفي موسكو استهداف المدنيين وتؤكد تركيز ضرباتها على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة مرتبطة بها. أجلت السلطات الإيطالية أكثر من 3500 شخص جراء حرائق غابات اندلعت بين مدينتي بيزا ولوكا في مقاطعة توسكانا، فيما طالبت سلطات السكان بإخلاء المنطقة وتحويل الصالات الرياضية إلى مراكز إيواء. نتابع.

كان في العناوين. ترامب يعلن عن تواصل إيراني جديد حول المفاوضات، ولكن طهران لم توافق على ما يريده الرئيس الأمريكي. الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على 6 أفراد و21 شركة وسفينة واحدة على صلة بطهران، وواشنطن تحذر من دفع أي رسوم عبور لمضيق هرمز لإيران. وللتهرب من العقوبات، الحرس الثوري يستخدم منصة عملات مشفرة تابعة لعائلة خرازي المقربة من خامنئي. والبنتاغون يعلن سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال 12 شهرا، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون أن القرار نتيجة لاستياء ترامب من مستوى التعاون الأوروبي. مصادر العربية تتحدث عن اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق تومبوكتو. شكرا لمتابعتكم هذه الساعة الإخبارية من العربية، ولقاء يتجدد بعد قليل إن شاء الله، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرور.

0: تبهر وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدينا، شكرا لطاهر. ونستهل هذه النشرة من متابعة جانب من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بالم بيتش في فلوريدا. نستمع.
1: السنة الأولى ووصلنا إلى 7000 الأس أم بي، وذلك في نهاية هذه السنة، وذلك قبل ما كان متوقعا بوقت طويل. والآن لدينا، وأيضا هناك نفط الآن يحفر ويستخرج أكثر من أي تاريخ مضى في تاريخنا كله. لقد ضعفنا، نحن ننتج ضعف السعودية وروسيا معا. نعم، لا أحد ربما يعرف هذا، ولكن ترون كل تلك السفن الجميلة الكبيرة التي تأتي من أنحاء العالم لأن المضيق مغلق، والآن يأتون إلى لويزيانا ويحملون النفط، مليوني برميل من النفط، طبعا الناقلات الكبيرة. وترون الآن يسمونه خط كوندو، ولكن هناك خط طويل من الناقلات. وأيضا القوة الجوية نحن مسؤولون عنها، وكنا بحاجة إلى القوة الجوية، وكانت سبقتنا روسيا والصين. وفي فترة الأولى أنشأت القوة الفضائية، وكان هناك قسم جديد، وكان هناك المارينز والجيش، وأيضا حرس الحدود والسواحل والعديد من وكالات الحكومة. واعتقدوا بأن القوة الجوية والقوة الفضائية ستبقيان معا، ولكن القوة طبعا وأيضا الفضاء مهم جدا، وأنشأنا تلك القوة. وكل هذه الأمور والعديد منها ترونها لأننا فعلنا ذلك. والآن القوة الفضائية، لأننا كنا نخسر بشدة في الفضاء ضد روسيا والصين، والآن نحن قد تقدمنا عليهم كثيرا. لدينا أعظم قوة فضائية في العالم، كنا نحتاج ذلك للحماية، لأن العالم طبعا العالم صعب جدا. إذا نحن فخورون جدا، وأيضا هناك صور رائعة لما يقدمونها لما يحدث في العالم. وحين ننظر إلى مضيق هرمز وترون كل تلك السفن كلها